0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.

أسعد الله صباحكم بكل خير المستمعات والمستمعون الأكارم، إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من راديو الناس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، وأضاف ترامب أن ليس بمقدور إيران المواصلة طويلا، كما ذكر أن بلاده لديها كميات هائلة من الذخيرة لكنها تحتاج دائما إلى المزيد من إمدادات الذخيرة، وأضاف أن الجيش الأمريكي يحصل على تلك الإمدادات من جميع أنحاء العالم. يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قمة ثلاثية في جدة اليوم في ظل تصاعد التوتر في المنطقة. وذكرت مصادر مطالعة لوكالة رويترز أن القادة الثلاثة سيوقعون اتفاقية دفاع مشتركة جرى بحثها خلال الأشهر الماضية. أعلن النائب في حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش استقالته من الكنيسة ومغادرته صفوف الحزب بعد 7 أعوام من نشاطه البرلماني. وجاءت الاستقالة في أوج اتصالات يجريها سيغالوفيتش لانضمام للقائمة العربية الموحدة. وفي رده على الاستقالة قال النائب منصور عباس رئيس الموحدة إن تقديم الاستقالة قبل التوصل إلى اتفاق دليل على الاستقامة ويعد محل تقدير. لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه ليلة الماضية بعد تعرضه لحادث طرق بين دراجة نارية كان يستقلها ومركبة أخرى على طريق هاريم في مدينة إيلات. وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في مكان الحادث بعد إخفاق محاولات إنعاشه. ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن فرقها تعاملت مساء أمس مع 3 إصابات جراء الاعتداء بالضرب من جانب القوات الإسرائيلية على سكان أحد المنازل في مخيم قلنديا شمال القدس. وبلغت حصيلة الجرحى منذ بدء العملية العسكرية في المخيم 51 مصابا. في الرياضة تعادل مكابي أبناء الريني مع مكابي خير ناصرة بهدف لكل منهما. جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم أمس في نوفا جليل ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات في كأس التوتو.

الأحوال الجوية. يطرا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلها الموسمي العام، ويكون الجو حارا خلال ساعات النهار بينما يمسي لطيفا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: بتصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جيل روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
5: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 60/50.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
7: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: دارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
3: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور، كومبوزيت ولا خرسينة، حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
4: من واحنا وصغار دايما والكل يقول انه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة او مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي ادق وصف للطبيعة، لانه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
5: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
5: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
7: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
5: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
7: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
5: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
8: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
9: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
10: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
9: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
11: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
9: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
12: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
9: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
13: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
14: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
15: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
16: يا صباح الورد كله. صباح

أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: أجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبع

0: الطيبة عليك مطابخ جنيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
1: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريال ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: نحو 1000 طفل عربي فقدوا أحد والديهم بسبب الجريمة والعنف منذ عام 2020، فكيف يغير هذا الفقد المبكر مسار الطفل والعائلة؟ وهل نملك منظومة دعم نفسي واجتماعي طويلة الأمد؟ ومظاهرة قطرية مساندة للأهل في الضفة الغربية وغزة، فهل ما زال الاحتجاج الشعبي قادرا على التأثير في ظل الحرب والتضييق على الحيز السياسي؟ وفاة وإصابات جراء حمى غرب النيل ورصد بعوض يحمل الفيروس في بلدات عديدة، فمتى تكون الإصابة بسيطة ومتى تستدعي تدخلا طبيا عاجلا؟ وفي الاستوديو نستضيف شابا عاد بناء علاقته بالحياة والرياضة بعد فقدان بصره، ونسأله ووالدته أين تنتهي مسؤولية الإرادة الفردية وتبدأ مسؤولية المجتمع والمؤسسات في توفير الأطر والإتاحة. واختتام مشروع مشورة الجمهور في أم الفحم بتوصيات حول الحيز العام، فهل تتحول مشاركة السكان فعلا إلى قرارات وخطط عمل؟ ومن ميشيغان، كيف استطاع عبدول السيد يفوز في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في الولاية رغم الفارق الكبير في الإنفاق؟ وماذا تمثل خسارة المرشح المدعومة من إيباكا؟ وفي الرياضة، لماذا اختار محمد صلاح نادي ترابزونسبور كمحطته القادمة؟ وهل يحذو الدور التركي حذو السعودية والولايات المتحدة؟ وفي ماشي عن موج، اتهام بالسرقة لمغنيتين إسرائيليتين وطوشت شاب جديد وسانت ليفانت. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم المستمعات والمستمعون الأكارم، ونحن معكم في هذا البرنامج حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم. تحية من طاقم البرنامج، الزميل الياس مرجي صباح الخير، الزميلة ماجي علوطي صباح الخير، الزميلة دانا أبو بكر كذلك صباح الخير، وأينما كنتم وحللتم جمعة مباركة لكم في هذا اليوم 7 من آب 2026، ودرجات الحرارة في هذا الصباح يعني أقل وطأة وشدة مما عهدناه في الأسبوع الماضي، تبقى ضمن المعدل السنوي العام، يكون الجو حار خلال ساعات النهار، يمسي لطيفا في ساعات الليل، عسى أن تكون أيامكم كلها لطيفة.

0: نحن في لفيف من مختاراتنا الصوتية، نكون في البداية. عضو اللجنة الشعبية في شفا عمر مراد حداد حدثنا عن الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر وإحيائها في المدينة.
1: قضية الذاكرة وقضية استمرار بإحياء الذكرى، السنة طبعا اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر قررت أنه ما يكون في كلمات سياسية ولا خطابات على الدوار، لأنه الحدث لازم يأخذ رمزية معينة، أنه الكلمات راح تكون نفس الكلمات، وإلا بدنا نوقف ساعة على الدوار، مش يعني ذكرى ربع ساعة، يكون في أغاني وطنية ملتزمة على الدوار. راح نوزع قاطع كتاب اللي فيه عليه أسماء الشهداء وكلمتين عن الذكرى، وراح يكون طبعا يعني إضاءة شموع. الساعة 7 تنطلق ليش بتخيل 8-8:30 راح نبقى على الدوار أهالي الشهداء، النشطاء السياسيين، الأحزاب، بلدية شعمل طبعا، أعضاء البلدية، يكون إشي تفاعلي أكثر تشاركي، يعني بدأ الناس كلها بشعمل تيجي بخلال الساعة من الساعة 7 لحتى الساعة 8. طبعا هذا كله مهم عشان يعني الناس تشوف، الجيل الجديد يشوف، الجيل اللي ما شاهد المجزرة، اللي ما كان عايش وقتها، اللي كان كتير صغير، يحس إنه إحنا نعرف نحافظ.
0: أحمد جعصوص والد الشاب المرحوم سامي جعصوص تحدث عن إفراج الشرطة عن جثمان ابنه بعد احتجازه لمدة أكثر من شهر.
2: هذه صارت قضية اللي هي قضية أهل البلد، لأنه اليوم اللي صار مع سامي ممكن يصير مع أي شاب تاني في البلد، يعني واللي بتضح لنا يوم عن يوم إحنا بدنا نشوف قديش إحنا يعني مضطهدين في البلد، العرب بالأخص في المدن المختلطة، وقديش العنصرية ضدنا وكمان في بقية البلاد التانية. هذا مجرد انه سامي كان عربي بتفكرش مرتين وبتخ وبتقتل. واللي اتضح لنا امبارح انه سامي قتل بست رصاصات، لما جبناه على التختيل جبنا دكاترة وفحصوا الجثة، وتنتين منهم في القلب. احنا لسه ما استلمناش التقرير الطبي. قائد الشرطة اللي كان موجود لاعد معنا قال اي بني ادم مجرد يعني يكون شك انه شرطي واقف قدامه وهو بشكل خطر على الشرطي مسموح له يطخه ويقتله. يعني شوف لوين وصلنا العنصرية. بطل في قانون في هالبلد. هذا ليش يعني اليوم ضد ابن سامي بكرة ضد اي بني ادم في البلد.
0: نائب ولي طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة يقول إن الدور الذي قام به النائب سيجالوفيتش في قضية مكافحة الجريمة جعله مقبولا لدى أوساط في المجتمع العربي.
3: مجتمعنا العربي يضع موضوع محاربة الجريمة والعنف والتخلص منها والعودة لحياة مدنية طبيعية بعيدة عن السلاح والقتل وأصوات الرصاص وكل هذه الأمور. ربط هذا الموضوع بشخص سيجالوفيتش والذي كان له دور في قيادة موضوع محاربة الجريمة أيام حكومة التغيير، وكانت هناك نتائج وكان هناك وقف لارتفاع الدالة ثم انخفاضها قياسا بالسنوات التي سبقت والتي تلت تلك السنة. وبالتالي نعم، كون هذا الرجل ارتبط اسمه بهذا الموضوع اللي أنا وأنت وكل إنسان عربي يريد أن يرى فيه حلا الآن بكرة بالأمس، ويعني هو ليس موضوع للنقاش السياسي، الموضوع نفسه الجريمة والعنف، جعل هذا الرجل وكأنه محل قبول ومحل إجماع عند المواطنين العرب بأن يكون جزء من حزب عربي.
0: مع الإشارة إلى أن سيجالوفيتش أعلن استقالته من الكنيسة ومغادرته صفوف يش عتيد بعد 7 أعوام من نشاطه البرلماني، هذه الاستقالة التي تأتي في أوج الاتصالات التي يجريها للانضمام للقائمة العربية الموحدة. وكان النائب منصور عباس قد علق على تقديم الاستقالة بالقول إنه دليل على الاستقامة، هذه الاستقالة وتعد محل تقدير قبل التوصل إلى اتفاق بطبيعة الحال. بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني تحدث عن موعد إعلان نتائج الوساطة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية.
4: يعني لم يتبقى الكثير إلا بضعة أيام قليلة، والأهم من ذلك نحن عقدنا من ذلك الوقت 3 اجتماعات تقييم صغنا معايير نعمل حسبها. الأحزاب أعطتنا كم كبير من المعطيات يجب أن نفحصها، يعني معطيات تتعلق بنتائج الانتخابات، معطيات تتعلق بتمثيل الأحزاب ودورها الاجتماعي على مدار سنوات، إن كان في المجالس المحلية أو كان في الحركة الطلابية في الجامعات التي يمكن أن تنتج جيل جديد من

0: المصوتي لم يكن موجودا من قبل، التواجد الجماهيري، الظهور الإعلامي، الأداء البرلماني، كل هذه الأمور يجب أن تفحص. قضية التنوع في القائمة، إجابته على التنوع الجندري والمناطقي والاجتماعي وما إلى ذلك، كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بالحسبان.
1: معتصم القاق سائق الحافلة الذي تعرض للاعتداء في مدينة القدس روى لراديو الناس تفاصيل الاعتداء عليه.
2: شغلت الباص وطلعت لدركي بدي أبدأ المشمير تبعتي، برمزور رمات شكول، بسمع إشي بخبط في الباص، إشي راعد زي إشي قوي يعني، وتفكوت ما بطلع هيك على المراي نزلت بيتهم تبعتي، بفتح الشباك هيك إشي خبط في وجهي مش عارف، حديدة خشبة، نزل سناني، نفخ لي أنفي، وجهي انتفخ، الدموم عب حالي، فقدت الوعي يمكن دقيقتين ثلاث، عبين ما شديت حالي شوي دقيقتين ثلاثة سحبت للمكسي وظليت طالع مش عارف أحمر أصفر أخضر، هربت منهم معي شوية مية مش عارف أحكي، سمي منفوخ وسناني مكسرة لحد الآن مش عارف أوكل مش عارف أشرب مش عارف، وجع راس لحد الآن أنا بألم، نفسيتي من جوا تعباني، راسي تعبان، ركبتي تعباني، سمي تعبان، كل إشي تعبان بحالي، لحد الآن ما أكلتش ولا إشي، عم بأخذ دواء على الفاضي، وجع شواكيش في مخي في راسي، حزن أهل بيتي بناتي لحد الآن هم مش مصدقين وعم ببكوا عن هذا، نفسيتي تعبت على الآخر.
1: اعتداءات المستوطنين متواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحدثنا إلى رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو علي.
3: للأسف يعني أن حرمة أماكن العبادة والاعتداء عليها وعدم اتخاذ أي قرارات تردع عصابات المستوطنين من اتخاذ أو تنفيذ مثل هذه الجرائم، وليس أكثر حرمة من الاعتداء على أمهاتنا وأخواتنا أمام أعيننا من قبل قطعان المستوطنين بحضور وتواجد قوات الاحتلال والشرطة. وما يحصل في قرية المغير هو أكبر شاهد، هناك إحاطة بالقرية بأكثر من 11 بؤرة استيطانية لا يزيد سكانها عن 10 أو 15 طفل حتى ما دون سن 18 عام يقوموا بهذه الخيام، من خلالها تم السيطرة على معظم أراضي قرية المغير بحماية مباشرة لقوات الاحتلال للأسف الشديد والشرطة الإسرائيلية، وإغلاق المدخل المتكرر والمفاجئ، المدخل الغربي وهو المدخل الوحيد للقرية، مما تسبب إلى عدم انتظام الحياة الطبيعية للمواطن الذي يعيش في هذه القرية.
1: كانت هذه جولة على أبرز مختاراتنا الصوتية لهذا الأسبوع أو من أبرزها، نكون مع بعض الألحان الموسيقية ومن ثم فاصل أول ونعود للمتابعة.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: أجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
4: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
5: سبعة عشر دقيقة بعد الثامنة، نحن معكم في اليوم السادس، أهلا بانضمامكم مرة أخرى. أنتم مع راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. إلى حديث الصحف. قطعت فينا الأسبوع الماضي أستاذ وديع عودي، صباح الخير.
6: يا مرحبا يا مرحبا، صباح الخير محمد وسناء وماجي وكل مستمعي راديو الناس.
5: يعني تحياتنا للزميل سناء حمودي اللي مش موجودة معنا، انت ذكرتها صدفة بس تمام. يعني
6: شو قلت انا؟
5: محمد وسناء، محمد وإلياس وماجي. احنا
6: انا شو قلت؟
5: محمد وسناء بس. كمان صباح الخير.
6: يلا صباح الخير سناء حمود ولا ماجي ولا إلياس ومحمد وكل المستمعين.
5: يلا صباح الخير
6: كل الناس.
5: صباح الخير صباح الخير. في هيك عناوين محرزة اليوم،
6: يعني عناوين الصحف العربية والدولية والعبرية تتجه بالأساس نحو عنوان واحد، هو موضوع الخليج، وهل تنتهي الحرب، وهل هذا الاتفاق بين إيران وبين عمان، يقال طبعا الاتفاق الوشيك، حتى الآن لم يعلن عن اتفاق إنما هي ساعات. كان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال إنه سعيد بأن الحرب تقترب من نهايتها في الليل الفائت، ولكن ترامب كما هو ترامب لا يمكن التعويل على كلامه، خاصة وأن هناك خلافات موجودة. هناك من يتساءل كيف يمكن لترامب أن ينهي الحرب في الموضوع الأساس الجوهري، المشروع النووي، لا تزال الأمور عالقة. والآن حينما يتوصل الإيرانيون والعمانيون إلى اتفاق حول مضيق هرمز، الذي بشكل أو بآخر يعتبر من قبل كثير من المراقبين في العالم أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة جائزة هرمز، لأنه سيعطي إيران فرصة لأن تحتسب وتدخل مدخولات، هناك من يقول 4%، هناك من يقول 5%، هناك من يقول 3% من

0: السفن التي ستدخل هذا المضيق ذهابا وإيابا. بكل الأحوال هناك من يتساءل، عدد كبير من المراقبين في الصحف العربية الدولية كالقدس العربي والشرق الأوسط وغيرها، كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تتوصل إلى اتفاق حول مشروع النووي الإيراني طالما أنها فقدت ورقة الضغط الأساسية المتمثلة بمضيق هرمز؟ وهناك تساؤلات في إسرائيل طبعا عن تبعات هذا الاتفاق. كما تعلم إسرائيل لا تريد لأسباب كثيرة لهذه الحرب أن تنتهي، ولكن قبل ذلك ربما نذهب إلى ما يشغل الساحة السياسية الإسرائيلية، موضوع الانتخابات والاستطلاعات. استطلاع معريف اللافت هو ليس حالة الاستقرار بين المعسكرين المتنافسين، هذا بالأسابيع الأخيرة لا يتغير، الائتلاف الحاكم دون 50 مقعد، أما المعارضة فهي دون 60، بمعنى أنها غير قادرة على تشكيل ائتلاف بديل. الأحزاب العربية 10 مقاعد بالمناصفة، طبعا حسب الاستطلاع تحالف الجبهة والتغيير 5، الموحدة 5. الأهم من هذا الكلام هو ما حصل في الليل الفائت عن إعلان يائير لبيد عن مغادرة ساغالوفيتش، يوآف ساغالوفيتش حزب يش عتيد، استقالته من الكنيست، وهذا في طريقه، يعني أنه في طريقه إلى الموحدة على ما يبدو، رغم أن هناك من كان وما زال يقول ربما أن ساغالوفيتش أيضا يفحص إمكانيات الانضمام إلى حزب يشار برئاسة أيزنكوت. بكل الأحوال هو أكثر باتجاه الموحدة. ماذا يقول الإسرائيليون عن انضمام الموحدة لائتلاف، طالما كنا نتحدث عن احتمال تشكيل ائتلاف بديل بعد الكشف عن أن ربما ساغالوفيتش سيلتحق بالموحدة؟ في عندك توقعات شو بيقولوا الإسرائيليين؟ هل يرغبون بانضمام الموحدة إلى مثل هذا الائتلاف؟ 55% من الإسرائيليين يقول أنهم ضد انضمام الموحدة حتى لو انضم ساغالوفيتش لها للائتلاف الحاكم. انتبه، 20% فقط من الإسرائيليين حسب استطلاع معريف يؤيدون انضمام الموحدة للائتلاف حاكم، 25% لا أعرف. هناك طبعا
1: هذا متوقع
0: بهذا الكم، يعني كانت استطلاعات تعطي فرصة للموحدة أكثر من هذا الاستطلاع. ربما لأن ساغالوفيتش يدخل مع الموحدة من هاي الناحية، ربما هناك حالة التباس على ما يبدو. الإسرائيليين يعتقدون أن هذا مبكر من أوانه، أو ربما أن هذه التوليفة غير ممكنة، خاصة أنه بنظر كثير من الإسرائيليين الموحدة هي حركة إسلامية، وبالتالي كيف يمكن لانضمام من كان هو بمثابة يعني رجل أمن كبير في إسرائيل ساغالوفيتش إلى حركة أصولها جذورها حركة إسلامية. بكل الأحوال التسوية المقترحة في غزة أيضا هناك نفس الرقم، 55% ضد انضمام الموحدة رغم انضمام ساغالوفيتش الموحدة لها في الائتلاف الحاكم، أيضا ذات النسبة يعارضون التسوية المقترحة في غزة اللي هي عمليا المرحلة الثانية من خطة ترامب 20 نقطة لتسوية الحرب أو لإنهاء الحرب في قطاع غزة. 24% بيقولوا إحنا مع هاي التسوية، 22% أعرف. مرة أخرى نعود ونكرر، 54% من الإسرائيليين يعارضون تسوية تنهي الحرب في قطاع غزة، وهذا يشير أو يستبطن الكثير من الدلالات العميقة والخطيرة المؤسفة للأسف أنه قضية الحرب واستمرار النزيف في غزة هي ليست نتيجة فقط لوجود ائتلاف متطرف بقيادة نتنياهو فقط، إنما هي مشكلة تطال جموع الإسرائيليين
1: كذلك في الشارع وفي الذهنية الإسرائيلية. وهذا قد يشي بأنه الشارع الإسرائيلي حكم على هذه الحكومة كذلك بالتعامل مع موضوع غزة بالفشل، بمعنى أنه لربما النتيجة الحتمية أمام الشارع الإسرائيلي أنه استمرار الحرب من أجل أن تمنع أي 7 من أكتوبر قادم.
0: نعم، ربما بتكون أسباب أمنية، ما هي هواجس أمنية من أن حماس لا تزال موجودة، وربما هي الرغبة بالقضاء على قطاع غزة بالكامل والتخلص منه ومن ما يعرف بالعبء الديموغرافي بين قوسين. وهناك أوساط في إسرائيل تقول عنية أنها تريد العودة للاستيطان في قطاع غزة، حتى في سوريا بدهم يستوطنوا، في لبنان، وفي عندك الاعتبارات يعني الشهوة الانتقام لا تزال مفتوحة منذ 7 أكتوبر. وهناك من يعتقد أنه هذا فشل استراتيجي، طالما أن حماس موجودة حتى وإن كانت هزيلة ضعيفة نازفة، لكن وجود حماس في السلطة في الواجهة مع أسلحة وإن كانت خفيفة هذا يعتبر فشل، لأن الحرب كانت قد أعلنت على غزة تحت عنوان الإجهاز على الخطر على التهديد بقاء حماس يعتبر بالنسبة لإسرائيل والإسرائيليين فشل استراتيجي.

0: يطال الهيبة، قوة الردع، الصورة المكاني بعيون الأعداء، بعيون الأصدقاء. في صحيفة هارتس العبرية اليوم، واستمرار لهذا الحديث، عام إسرائيل كالعادة يوم الجمعة في تحليل مطول عميق بوخذ راحته الزلمة. والصحف العبرية عادة تعطي أولوية وأهمية لما وراء الخبر، ليس فقط الخبر، التحليل، الرؤية، القراءة الحقيقية النقدية لمحللين خبراء. محمد، مش الناس اللي متسلقين، يعني أنا بدي أقول هاي بين قوسين، إنه في كثير مرات عندنا في المجتمع العربي في خبراء، وخاصة في الإعلام، خبير للشأن الإسرائيلي وخبير للشأن الشرق أوسطي وخبير للشأن الأمريكي، وهو يكاد لا يفقه شيء في هذا الموضوع. وهذا أمر يعني مؤسف، وخاصة بعد الحرب كان في هناك يعني كموسم الفطر عدد هائل من المحللين والخبراء في الشؤون الإسرائيلية كاد يقرأ صحيفة. فأنا بضطر أوقف عند هذا الكلام، لأنه يوميا، يوم الأسبوع، أسبوعيا، عاموس هارئيل بالأساس في فترة الأزمات والحروب عنوان تحليله العسكري يكون هو عنوان رئيس في صحيفة هارتس، أكاد أقول أسبوعيا، يقول عن الموضوع اللي فتحنا فيه تحت عنوان بشكل أو بآخر، إذا بدي أنا أترجم لك إياه، يتحدث عن جائزة هرمز. إنه هذا الاتفاق الوشيك الآن بين إيران وبين عمان برضا أمريكي هو بمثابة، يعني من شأنه أن يعطي جائزة، هدية لم تكن إيران تحلم فيها، حتى إيران لم تكن تحلم فيها. عنوان ثاني طبعا، رؤساء المعارضة لا يستطيعون الكف عن الخصومة، الخصومة الداخلية، ويتضح أن ليبرمان هو الأكثر إشكالية. زلمة بيصير رئيس حكومة وبيحكي مع بقية الشركاء من فوق، ويعني بثقة مفرطة في النفس. هذا يوسف فيرتر اللي كاتب هذا الكلام، أيضا تحليله على الصفحة الأولى عنوان رئيس، رغم أنه هو يعني هو بمثابة التحليل، تحليل أسبوع، هو محرر شؤون الحزبية والسياسية، لكن طبعا التحليلات دائما فيها معلومات جديدة. عن عبد الرحمن السيد في عنوان في أرس، عبد الرحمن السيد أمريكي من أصل مصري، يحقق نجاحات في الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وهذا يثير موجات من الانتقادات والمخاوف لدى اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك من يقول أنه سيكون بديل لساندرسون، النائب اليهودي الديمقراطي المناصر للقضية الفلسطينية. بقية عناوين هارتس في الداخل طبعا، عندك كاريكاتير ساخر من موضوع الانتخابات اللي يبدو فيه نفتالي بنت بقيس بلوزة، بيشتري بلوز من محل أواعي، الرقم تبع البلوزة 13 من طيها، وهيك ماخذ على خاطره مفنوس، صاحب الدكانة حامل بلوزة كبيرة رقم 23، ونفتالي بنت بكله بس أنا قياسي يعني أكبر من هيك، أداك بكله كبير عليك. يعني هذا إشارة يتكاتب مع انهيار حزبه، حزب معا بيحد هذا التحالف اللي بالأول كان واعد مع يائير لبيد، وبعدين تبين أنه يتساقط ويتراجع كورق الخريف مثل ورق أيلول. يقف عند 13 كرسي اليوم في استطلاع معريف. طبعا في خبر كبير وتقرير عن مقتل جنديين في الاحتياط، في صورة أيضا للجنازة ولأبناء الجنديين القتيلين في صحيفة هارتس العبرية. وهناك أيضا في الملحق، ملحق هارتس اليوم الجمعة، واحد من العناوين طبعا اللي هي بعيدة عن الدائرة الإخبارية أو اللائحة الإخبارية، محمد، هناك دكتورة خبيرة سيكولوجية سريرية أمريكية تدعى تارا براخ، مختصة في موضوع الفلسفة البوذية في التعامل مع النفس البشرية، تعتقد أن الإنسان بإمكانه أن يكون أو يمتلك شعور عميق بالفرح حتى في أوقات الأزمات وفي الأكثر صعوبة. تقول أن ذلك يقتضي التدريب، الإنسان يدرب نفسه كيف يحافظ على روحه وعلى توازنه.
1: جميل.
0: طبعا تعطي سلة من النصائح بس بدها شرح، لأنه هي تتحدث عن فلسفة بوذية في هذا الموضوع تحتاج إلى تدريبات روحية. هذا إذن في ملحق هارتس، وكان في وقت كنا نتوقف عند الفرح، عند هذه النصائح المجانية كيف الإنسان يكون سعيد حينما يكون الفرح بعيد. في دعوة أحرونوت هناك عنوان كبير طبعا لبردامي آبا صورة الطفلة ابنة الجندي التي قتل في لبنان، صورة مروعة. يعني هذا جزء من موضوع الانتقادات اللي نوجهها.

0: من هذه الحكومة، حكومة الحروب والدم، ولا فرق بين دم عربي ودم يهودي ولا دم أجنبي. محمد طفل حينما تكون بالخامسة من عمرها تفقد والدها، يعني أكاد أقول لك أنه لا يمكن أن تجد شيء في العالم يعوضها هذه الخسارة، أو أن يكون أي هدف استراتيجي كبير يعوضها. قالت الكو قالت الخو نحن لو يخلين بالعدخيم هاي مين؟ مريم بيرس إذا بتتذكر، السيدة الإسرائيلية اللي فقدت 2 من أبنائها جنديين في لبنان، وكانت مرشحة مرة أن تنافس اللي تكون رئيسة الدولة مقابل هيرتسوغ، تناشد الإسرائيليين اللي هاجروا المغادرين. كان في تقرير من 2 أو 3 ربع مليون إسرائيلي غادروا أكثر من بداية هذا الحرب، وهني مش بس بالكم، هذا رقم كبير، إنما من نوعية أطباء مهندسين وتقنيين. أخيرا بكلمة أخيرة، عنوان أيضا هذا كله موجود في إسرائيل لأنه طبعتها جريدة صفراء، أيضا أمام هذه الصورة المحزنة للطفل الإسرائيلي اللي قتل والدها، كما هو الحال مع عشرات الألف من أطفال غزة الذين فقدوا الأب والأم والعائلة أيضا وربما الحمولة. هناك خبر لسيدة تلبس البكيني في شاطئ البحر في دعوة أحرنوت، 80 عام على ثورة البكيني، وهذا الزي الذي استحدث لسباحة النساء في البحر كان قد ولد عام 80 سنة. لو كنت سيدة ممكن تلبس بكيني محمد؟ هذا اللي مثل ما بيقول عادل إمام الكاسيات العاريات.
1: بدي أشكر بدي أشكرك سيدي عودي يعني على كل هاي العناوين وعلى الابتسام اللي
0: يعني مش كنا بنحكي عن إنه لازم نبتسم في عز الزحمة.
1: شكرا جزيلا
0: ولا منموت.
1: شكرا جزيلا الزميل الكاتب الصحفي أستاذ وديع عودي، شكرا لك. شكرا لك.
0: يا مرحبا.
1: يعني في الحديث عن الفقد ومن يفقد كذلك أباه أو أمه، معطيات جمعية حمانيوت كشفت أنه 986 طفل عربي فقدوا أحد والديهم بسبب جرائم القتل والعنف منذ عام 2020، بينهم 114 طفلا منذ بداية عام 2026. لا يقتصر الأثر على الفقد النفسي، تواجه عائلات كثيرة اضطرابا اقتصاديا اجتماعيا تربويا يحتاج إلى مرافقة مستمرة لا إلى تدخل مؤقت عقب وقوع الجريمة. الزميل مصطفى وليد زعبي يطلعنا على بعض المعطيات المؤلمة الواردة في هذا التقرير. صباح الخير مصطفى.
2: صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين والمستمعات. بالفعل نتحدث عن مأساة قديمة جديدة في المجتمع العربي، مأساة خلف كواليس العنف والجريمة ولا يتم تسليط الضوء عليها للأسف بشكل كافي، وقد أنتجت خلال السنوات الأخيرة جيلا كاملا من اليتامى في البلدات العربية. طبعا بحث جديد لجمعية حمانيوت بيّن تفاصيل ومعطيات صادمة في هذا الملف، إذ بلغ عدد اليتامى في المجتمع العربي ممن فقدوا أحد والديهم منذ بداية العام 114 يتيم، معظمهم طبعا من الأطفال دون سن 6 سنوات، يعني أي ببداية المرحلة الابتدائية، وهم طبعا أبناء وبنات 52 أبا وأما قتلوا منذ مطلع العام الحالي. تقرير جمعية حمانيوت محمد يكشف تفاصيل أيضا أكثر خطورة، إذ فقد نحو 1000 طفل وشاب وشابة أحد والديهم منذ عام 2020، أي ب6 سنوات تقريبا. نتحدث طبعا عن جيل كامل كما قلت من اليتامى منذ 6 سنوات، وطبعا عام 2025 وهو كان صاحب أكبر عدد من القتلى جراء الجريمة والعنف ب252 قتيلا، سجل بطبيعة الحال أكبر عدد من اليتامى خلال السنوات الأخيرة ب232 يتيم. طبعا هذه التفاصيل والأرقام محمد لا تنتهي هنا عند هذه الأرقام وهذه المأساة، بل تنعكس على واقع وأثار أعمق بكثير تتغلغل بالحياة اليومية لهؤلاء الأطفال والأبناء ولجميع أفراد عائلاتهم في عدة مجالات، طبعا في الحياة الاجتماعية مع الأهالي والجيران، في التعليم والتحصيل العلمي، أيضا على الوضع النفسي وهو طبعا العامل الأساسي أو الملف الأساسي في هذا هذا الموضوع. وطبعا للأسف هناك أيضا كثيرون من ينخرطون في عالم الجريمة في أعقاب حدث مثل قتل الوالد أو الوالدة، وطبعا وذلك فضلا عن الوضع الاقتصادي الذي يتردى عند مقتل تحديدا رب الأسرة الذي يكون هو المعيل الأساسي للأسرة، بالإضافة طبعا إلى الأثار النفسية التي تصيب الأبناء عند فقدان الأم، وهي طبعا في غالب الأحيان تكون الرعاية النفسية والرعاية اليومية.

0: والرعاية الروحية تكون من الأم. طبعا هذه الظروف كلها أيضا في كثير من الأحيان وعند فقدان الأم بالتحديد تؤدي ذلك طبعا للانتقال إلى رعاية الأجداد أو الجيران أو عائلات حاضنة أو حتى أن لا يكون هناك رعاية كافية بالفعل. طبعا هذه التحديات كلها طبعا يعني تؤدي إلى تردي في الوضع العام لدى هؤلاء الأطفال إذا لم يلاقوا رعاية كافية. وبطبيعة الحال هناك يعني صعب كثير أن يتم تعويض هذه الرعاية من الأب أو من الأم. وطبعا هذا يأخذنا إلى جيل كامل كما قلت من اليتامى في المجتمع العربي أيضا ما ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية في هذا المجتمع نتيجة الجريمة والعنف. نتحدث طبعا عن أثار يعني متغلغلة وعميقة وتتجدد مع الوقت والزمن، أي أنه الجريمة لا تنتهي فقط عندما يعني يتم دفن الضحية أو عندما يتم فك لغز الجريمة والقبض على الجناة ومحاكمتهم. هناك تفاصيل وانعكاسات وأثار تمتد لعشرات السنوات على الأبناء وعلى البنات، وتحديدا ممن يعني كانوا في عمر صغير وكانوا يعتمدون على أبائهم. وهناك طبعا يعني علاقة روحية وعلاقة عاطفية كبيرة جدا، يكبرون دون أب يكبرون وهم يكررون هذا السؤال، أين هو الوالد، أين هي الوالدة.
1: زميل مصطفى وليد زعبي شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد الله ريان صباح الخير.
2: صباح النور أستاذ محمد، كيف الحال؟
1: أهلا بك، الحمد لله. المختص النفسي وصاحب عيادة نوى للتشخيص والإرشاد والعلاج النفسي، استمعنا إلى هذه المعطيات المؤلمة وأسألك كمختص نفسي، عندما يفقد طفل أحد والديه في جريمة قتل، ما الذي يجعل هذه الصدمة مختلفة عن حالات الفقد الأخرى أستاذ عبد الله؟
2: صراحة هاي مأساة مستهلة بعيشها مجتمعنا. اللي بنقدر نقول إن إحنا بنشوف إنه بتتعدد أسباب الموت، بس مش كل فقدان يعاش بالطريقة نفسها. أولا طريقة تلقي الخبر، ظروف الفقد، طبيعة الحدث، كل عوامل تؤثر في طبيعة الصدمة النفسية وحدتها، خاصة لما يفقد الطفل أحد والديه بشكل مفاجئ. الموت المفاجئ هو جدا صعب نتيجة جريمة العنف. احنا ما بنحكي عن اطفال او ارقام فقط، احنا بنحكي عن 1000 طفل لكل واحد منهم قصة وتجربة مختلفة مع الفقدان، وخصوصا فقدان الاهل. هو الاهل هم اللي بينجوا او بيصدروا عند الانسان من طفولته الشعور بالامان، انه العالم هو مكان امن. يعني الام والابو، كل مكان الام والابو موجودين حاضرين متوازنين نفسيا، هني بعض الأطفال إنه العالم هل آمن. وعند فقدان أحد الوالدين الولد بيفقد مصدر الأمان والحماية والاستقرار في حياتهم.
1: وفقد أحد الوالدين يؤثر بشكل مباشر، أفهم من حضرتك، في قدرة الطفل على استعادة الشعور بالأمان، وخصوصا أنه يعني بعد الجريمة لا تنتهي، بمعنى يستمر التهديد، تغيب محاسبة الفاعل، تبقى تفاصيل الجريمة حاضرة في الحي في العائلة، دائما يكثر الحديث عنها أمام الأطفال.
2: أنا بقدر أجيب لك، يعني أنا عالجت حالات كثيرة لأطفال فقدوا أهليهم عن طريق بسبب آفة العنف. أنت ما بتتخيل سيد محمد كيف مبنى حياة الولد بتغير. هذا من ولد بيكون مستقر نفسيا، مستقر تعليميا، مستقر ماديا، مستقر يعني حتى بيكون مخطط لمستقبله
1: عاطفيا طبعا.
2: كل حياته بتتغير بيوم وليلة، فبيبطل بيأثر على أدائه التعليمي، بيأثر على نظرته للعالم الخارجي، بيأثر على الشعور بالانتقام بيكون عنده جدا موجود، الشعور بأنه العالم بطل آمن، مفيش حد يحميني، بده يطلع يشتغل مشان يعيل أسرته، التشتت اللي بيصير فيهم في ناس تنتقل من بلد لبلد، فعالمه كله بنقلب رأسا على عقب. يعني فاهم شو؟
1: يعني أستاذ عبد الله، إذا نظرنا إلى المعطيات، نصف الأطفال المسجلين هذا العام تقريبا ما تجاوزوا 6 سنوات. طفل بهذا الجيل بهذا السن كيف بيفهم معنى الموت، معنى الغياب؟ شو الطريقة المهنية من حضرتك اللي يمكن أن نخبره بما جرى بدون أن نكذب عليه، بدون أن نحمله تفاصيل تفوق قدرته النفسية العاطفية على الاستيعاب؟
2: اليوم احنا مهم جدا ان نكون صريحين مع الطفل وقت حدوث الحدث، وكمان نوصل المعلومات بطريقة المناسبة لجيله. يعني اولا لازم يكون انسان قريب اللي يوصل له المعلومة، ما بزبط يجي حدا غريب يوصل المعلومة، طبعا بمرافقة وارشاد مهنيين توصيل الخبر. مش لازم يتعرض لمنظر العنف، المنظر ضحية العنف بتكون المنظر كمان بيأثر جدا على الولد، المنظر صعب. فمهم جدا كيف احنا شو شو شو شو التفاصيل اللي احنا نوصل له اياها. يعني ولد 6 سنين ما بقدر انا فرجي المنظر او ودع ابوه في منظر اللي هو جدا صعب. لازم اوصل له المعلومات بشكل مناسب لجيله، وكمان اكون صريح معه، يعني ما أأجل الموضوع. ما في في في ناس تسألني هل يحضر الجنازة ولا ما يحضرش الجنازة، هل أعزل عن الحدث ولا ما أعزلش عن الحدث. لكل حالة في إلى حيثياتها، وكمان مهم جدا أن الولد يكون حاضر في الحدث نفسه، يكون المعلومات توصله ولكن بحذر بمعلومات اللي مناسبة لجيله بدون تفاصيل زيادة عن شو صار بالحدث نفسه. وكمان ممكن أنا نحكي إنه في أخطاء بارتكابها الكبار محل الأطفال، إنه إحنا نطلب من الطالب إنه يكون قوي وإنه ما يبكيش مثلاً، إنه نتجنب الحديث معه يعني عن الحدث نفسه، من لأن بتفكر إحنا هيك بنحميه. الحقيقة إنه الطفل بيشعر بكل شيء، بيحتاج لحد يساعده يفهم مشاعره، مش انه ينكرها. وكمان تعريض الطفل المستمر لمقاطع الفيديو او تفاصيل الجريمه بيزيد من ترسيخ الصدمه. هاي انا بحكي كمان رساله للناس، حرمه الميت هي جدا مهمه، وكمان نفكر مش بس فقط بحرمه الميت، بالناس اللي اهله ابنائه اللي بيتعرضوا لهي الفيديوهات اللي بتضلها تتكرر وتنبعث على مجموعات الواتساب. هاي
1: وهذا يعني بيعمق من علامات الصدمه اللي
2: هاي ترسيخ الصدمه. هي الصدمه كل ما صارت الاحداث تتكرر ويشوفها الولد بتضلها موجوده بتترسخ ذاته، وصعب علاجها، صعب انك تعالجها.
1: تعرف استاذ عبد الله، هنا في لربما تكون نقطه اشكاليه، يعني الام او الجد او الجده والشخص اللي بتولى رعايه الطفل قد يكون كذلك مصاب هو بالصدمه، وبواجه في نفس الوقت ضائقه اقتصاديه، مسؤوليات جديده بعد هذا الفقد، وخصوصا اذا كان الاب هو معيل الاسره وما الى ذلك. هل يمكن علاج الطفل بمعزل عن الاسره؟ شو النموذج الصح اللي بيجمع ما بين العلاج النفسي والدعم الاجتماعي لعائلة من هذا النوع اللي أكيد كلها متعرضة للصدمة؟
2: أنا أول شيء مهم جدا العائلة اللي بتتعرض اللي يكون عندها ضحية عنف تأخذ الدعم من كل المؤسسات. في اليوم في مراكز خدمات نفسية موجودة في البلديات، مهم جدا نستعين فيها. الشؤون الاجتماعية مهم جدا يكون استعان فيها، وكمان الدعم بيكون عائلي. يعني مش العلاج بيكون مهيئ لكل اعضاء العائله، للام للولد، ممكن كمان يكون في علاج عائلي اللي هي المجموعه، يعني الاخوه مع بعض في مجموعات. بكل حاله بتشخص وبنلائم لها العلاج بالطريقه نفسها. وانت بصير العلاج ضروري كمان بعد الحدث مباشره، ممكن تظهر لدى الاشخاص ردود فعل طبيعيه، احنا بكلا يعني رد فعل طبيعي للحدث المش طبيعي مثل الخوف، بكاء، اضطراب نوم. في اولاد بتشبثوا بعد افراد الاسره. اذا هاي الاعراض استمرت لمده 3 ايام
1: وعزله كمان. استاذ عبد الله، بسمع كثير من عائلات انه الاطفال يعني بيميلوا للعزله، بسكروا على حالهم الغرف، ما بتواصلوا مع العالم الخارجي.
2: صعوبة التركيز، اكتئاب مرات بيدخلوا فيها الاولاد. ولكن أنا شو قصدي إن الأعراض هاي طبيعي إنها تكون موجودة بالفترة الأولى، يعني من 3 لـ4 أيام خلال فترة الحدث. ولكن إذا استمرت هاي الأعراض من 3 أيام لحتى شهر، وكان في ضيق واضح من خلال الأداء اليومي، الولد بطل اجتماعي، فهذا بيصير بسموه اضطراب الكرب الحاد، أو بسموه بالإنجليزي acute stress disorder. هون لازم إن إحنا نبلش العملية التدخل العلاجي. وكمان إذا استمرت الأعراض أكثر من شهر، ممكن أنت سمعت في هذا الاضطراب اللي بسموه اضطراب ما بعد الصدمة،
1: صحيح،
2: اللي هو PTSD. يعني بيكون الولد بيعاني من معاناة جدا قوية على كل مجالات الحياة، وحتى بيكون في عنده أفكار أو هلاوس اللي ممكن يتذكر في الحدث.

0: ممكن يمتنع عن اي اشياء كان يعملها زمان. فهاي الاشياء فهاي الاحداث او هاي التشخيصات مهم جدا نتدخل فيها في تدخلات علاجيه. واليوم العلاج جدا متقدم يعني للاسف، بما ان احنا بلد اللي هي فيها كثير صدمات واحنا عايشين في دول اللي فيها كثير احداث، فالعلاجات كمان اتطورت. كان في علاجات يعني مخصصه للصدمه مثل علاج الام دي ار اللي هو استثاره طرفي الدماغ. احنا بنستثير طرفي الدماغ عبارة عن التركيز على الحدث نفسه مشان نعمل إعادة معالجة للحدث نفسه. هنا الطفل أو الشخص ممكن يرجع يحكي عن الحدث بشكل جدا محلي اللي هو جدا
1: مهم.
0: ونعمل إعادة معالجة للحدث نفسه.
1: مهم جدا. يعني أنا بدي أشكرك على كل هذه الرسائل وهذه المعطيات المهمة اللي ذكرتها حضرتك أستاذ عبدالله ريان، وسنتابع لربما في مقابلة أخرى عن كل ما يتعلق بالمدرسة وطريقة تعاملها مع ما بعد الصدمة للطلاب، وكذلك رفض بعض العائلات للمساعدة بسبب الصدمة لربما والخوف والوصمة ولذلك. أستاذ عبدالله ريان مختص نفسي وصاحب عيادة نوى للتشخيص والإرشاد والعلاج النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: مشكور.
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. فاصل ونعود.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
3: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
4: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
5: 48 دقيقة بعد 8 عدنا إليكم في اليوم السادس. إلى الولايات المتحدة وفوز عبد الرحمن عبدول السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميشيغان بعد سباق شديد التقارب وفارق أقل من نقطة مئوية ونحو 15,000 صوت، رغم تفوق منافسته الكبير ماليا ودعم شخصيات بارزة في المؤسسة الديمقراطية لها.

0: أقول صباح الخير للزميل الرائع محمد القاسم الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية. صباح الخير.
1: صباحك. احنا طلعنا الرائع لك يا سيدي احنا الرائع وجودك.
0: الله يسعد لي اياك يا حبيبي. شو اخبارك؟ منيح؟ كله تمام؟ شو مع عبدول السيد؟ من هو عبدول السيد سياسيا؟ كيف هذه العودة محمد من خسارته بفارق واسع في انتخابات عام 18 لحاكم ميشيغان، الفوز بترشيح الحزب لمجلس الشيوخ بعد سنوات ما شغل خلالها منصب منتخب؟
1: صراحة زلزال سياسي بكل ما للكلمة من معنى محمد. فعلا أنه استطاع منذ إعلانه عن عملته الانتخابية في شهر يونيو العام الماضي حتى الآن بأن يحقق المستحيل تقريبا، المستحيل على عدة مستويات. أولا هو اسم غير معروف على مستوى السياسي والحزبي في ولاية ميشيغان. صحيح أنه كان مسؤول كبير في وزارة الصحة داخل الولاية، مسؤول كبير بحكم أنه هو دكتور بروفيسور خريج أوكسفورد وكولومبيا وبعمر صغير جدا يعني بالنسبة للكثير من اللي دخلوا في المعترك السياسي، لأبوين مصريين مهاجرين، هو مولود في ولاية ميشيغان، متزوج أيضا هناك. وأنا أذكر أنه أو أذكر هاي النقطة مش لأي سبب، فقط لأنه لها علاقة في بداية يعني الهجوم الشرس على عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن السيد. زوجته محجبة مصرية أمريكية أعتقد، وبدأ منذ فوزه بترشيحه بالانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي، بدأت الماكينة الإعلامية والسياسية تهاجم عبدول كما يلقب في الولايات المتحدة. الآن يحاول، لا ننسى أنه أكثر من 50 مليون دولار تم ضخها في حملة هيلي ستيفنز منافسته من داخل الحزب.
0: بالضبط هذا محمد ماذا يكشف؟
1: كبير من هذا يكشف، أولا يكشف الانقسام داخل الحزب. سؤال جدا ممتاز محمد، لأنه يكشف أنه الحزب الديمقراطي الآن ليس حزب موحد، وهي مشكلة كبيرة يمكن أن لا تؤثر كثيرا على الانتخابات النصفية بعد أقل من 3 أشهر، ولكن تأثيرها سيكون بعد سنتين لما يكون في انتخابات رئاسية. الحزب يواجه مشكلة، يواجه انقسام بين ديناصوراته القديمة أو الديناصورات اللي مش مستعدة إنها تتلائم وتواكب التغيير في الولايات المتحدة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومش مستعدة إنها تجدد من خطابها السياسي، وإنها تعترف بأنه هناك شباب أمريكيين داخل الحزب الديمقراطي اللي بدهم التغيير، وعم نلاقي إنه أرقامهم عم تتزايد. لم يعد حكرا فقط على ما يسمى تيار التقدم داخل الحزب، وأنا الآن أصبح في تيارين، تيار يقود ربما زهران ممداني اللي هو تيار الاشتراكي الديمقراطي، وعندك اللي داخل عبود مش منه، وعندك التيار الآخر اللي هو التيار التقدمي اللي هو منه دكتور عبدول ومنه رشيدة طليب وAOC والهان عمر وما شابه. وهذول الاثنين مع بعض عمالهم بتزايد أرقامهم، وهذا مصير للقلق داخل الحزب، وهذا اللي حيثبت يعني فوز دكتور عبدول الآن راح يكشف هل الحزب فعلا موحد، انه تشاك شومر يعني نوعا ما قائد الحزب بما انه هو في مجلس الشيوخ راح يدعم بشكل حماسي وشكل قوي دكتور عبدول، ام انه راح يكون دعم خجول. هذا ما راح تثبته الايام القادمه. الماكينه الاعلاميه الشرسه من قبل منافسه روجرز جمهوري بدات اتهامه بالتطرف، اتهامه بانه له علاقه مع جماعه الاخوان المسلمين، بانه دعم 9/11، بانه لانه هذا الشيء او انه شيوعي. هذا كله جاي الخطاب الكراهية وخطاب التصعيد.
0: وبرأيك محمد الهرم، كيف يستطيع عبد الرحمن السيد مواجهة هذا الخطاب بدون التراجع عن المواقف اللي يعني سبق وأعلنها وصرح عنها صراحة، وبدون السماح بتحويل انتخابات من قضايا المعيشة والصحة إلى محاكمة إلى هويته وكأنه وميوله؟

0: صحيح، وأعتقد أنه حتى اللحظة هو ملتزم في مواقفه. أنا سمعت له في وقت متأخر مساء أمس مقابلة على الأكثر من المقابلة صراحة، يعني مبارح ما بين اليوم اللي فات فيه انتصر فيه منذ صباح الأمس أو قبل حتى صباح هذا اليوم، كمية المقابلات اللي معاه كبيرة جدا. ولكن للأسف الإعلام الأمريكي، وأنا حكيت عنها في السابق، أنه لما الموضوع يتعلق في إسرائيل بيتحول من الإعلام الرائع، الإعلام الفذ، الإعلام العبقري، الإعلام القوي. يعني تخيل أنه الإعلام الأمريكي، الصحافة الأمريكية تنتقد البيت الأبيض وتنتقد حكومتها والرئيس ترامب ووزير الدفاع والخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير البيئة ووزير الداخلية، وليس عندهم الجرأة أنه ينتقدوا إسرائيل بشكل علني. الخوف، حتى نبرة الصوت يا رجل تختلف عندما يسأل سؤال عن إسرائيل. صحيح. يعني هذا أمر مش طبيعي بالمرة. وكل بداية كل المقابلات تقريبا بشكل عام في بداية أو بالدقائق الأولى من الهاي، ما موقفك مع إسرائيل؟ هل ستوقف الدعم المالي والعسكري لإسرائيل؟ هل هناك إبادة في غزة؟ هل يشعر اليهودي الأمريكي في ولايتك بالأمان لأنه تم انتخابك؟ كيف هذا الحكي وهو أصلا يعني ابن الولاية، وكثير من اليهود الأمريكيين الميشيغانيين دعموه. ولكن نرجع ونحكي، كان في حوار على قناة CNN، شبكة CNN بالأمس، يعني مخجل بعد فوزه لدكتور السيد، مخجل جدا. يعني كل الحوار دار على إيباك وعلى إسرائيل، وهل فوزه يعني هيأثر على إسرائيل؟ أنتوا أمريكان، والخطاب اللي بيحكيه دكتور السيد هو بما انه في امريكيين يعانون من عدم وجود تغطية صحية لهم، ولا يستطيعوا تأمين حتى ابسط يعني مواد غذائية، ولا عندهم حتى الاموال لانه يدفعوا للجالون للبنزين اللي الان اصبح $5 عشان يوصل لشغله عشان يأمن لقمة العيش الشريفة، وانتم بتحكوا عن مليارات الدولارات انها تنعطى لدولة اجنبية. هذا ما
1: كل يغني على ليلاها يا محمد. اشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي المختص في الشؤون الامريكية محمد القاسم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من اليوم السادس، نخرج إلى فاصل ومن ثم نتابع في الساعة الثانية.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات، دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 × 10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات × 10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة، طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا، يديره سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، تنعمل خصيصا

0: إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.
3: نعم.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس في ساعته الثانية. أهلا بانضمامكم لنا مرة أخرى، وأنتم تستمعون لأثير راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. أهلا بعودتكم، ونحن إلى فقرتنا المحببة لكم الضيف في الاستوديو. ضيفنا هذا اليوم ضيفان، يعني سيكونان، شاب من مجد الكروم في 16 من عمره، فقد بصره في سن 14 بعد سنوات من المشكلات الصحية والعمليات، وخلال العامين الماضيين دخل واستأنف شغفه في مجالات الرياضة والمغامرات، وشارك في فعاليات متعددة، ثم انضم إلى مجموعات كذلك للركض، وبدأ الاستعداد لمنافسات السباحة والجري. وترافقه هذا اليوم والدته المتخصصة في التربية الخاصة في رحلة البحث عن أطر ثابتة تتيح له التعلم والرياضة والاستقلال. أهلا أهلا بكم يوسف أبو داود وشريهان أم يوسف.
1: أهلين فيك،
0: صباح الخير، نورتونا نورتونا.
2: صباح النور
0: يوسف، يسعد صباحك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كثير مبسوط أن أنا هون اليوم معاكم.
0: إحنا كثير كثير مبسوطين وفخورين في هذا اللقاء الجميل، على أمل أن يكون جميل وملهم. ويوسف، قبل ما نحكي عن أي إشي، بدي تعرف السيدات والسادة المستمعات والمستمعين مين هو يوسف.
1: طيب، أنا يوسف أبو داود، عمري 16 سنة، من مجد الكروم. كيف قلت؟ فقدت نظري قبل سنتين لما كان عمري 14 سنة. طبعا أنا كان عندي مشاكل بالنظر من الطفولة، بس على عمر 14 صار يعني مشكلة بعيني، فقدت نظري بشكل كامل. وأنا فقداني لنظري طبعا بالبداية كان إشي كثير صعب، كثير كثير يعني صعب بحياتي. كنت أحس طبعا

0: بحزن كبير، بس ما خليتش هذا الحزن يسيطر علي، ولا انه فقدالي النظري يمنعني اني اكمل بتحقيق احلامي وطموحاتي. وعملت كثير انجازات باخر سنتين وناوي كمان اعمل كمان اشياء.
1: ما شاء الله ما شاء الله. لما بنحكي عن الانجازات، كنت وما زلت رياضي محب للحركة.
0: نعم.
1: من طفولتك هيك بدي اسألك، انا حشري شوي بهي الشغلات،
0: فضل.
1: ايش الرياضات اللي كنت بتمارسها؟ شو كانت الرياضة بتمثل بالنسبة ليوسف وما زالت؟ طبعا
0: والله أنا إنسان طبعا يعني رياضي من زمان، كثير كثير بحب الرياضة، بتعطيني كثير شغلات، بتحسسني بالقوة، بالسيطرة، يعني إنه فيها مشاعر إيجابية كثير وبتفرغ مشاعر سلبية طبعا. فأنا كثير بحب يعني الرياضة. أكثر إشي ممكن أقول إنه أنا بحبه من طفولتي لإسا مثلا هو السباحة. لسه وبدي ابدا يعني عم بجهز لبطوله كمان بالسباحه،
1: رح نحكي عنها كمان شوي يوسف.
0: طبعا
1: بدناش نستعجل هيك، نفتح كل المعلومات والاسرار من اول دقيقتين. بعد في معنا مجال. شريهان صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: يوسف كيف حكى لنا، انولد مع مشكلات صحية متعددة، خاض عدد كبير من العمليات. كيف كانت طفولة يوسف بالنسبة لك كأم، كبين الحياة اليومية وهذا الشغف الكبير وهذا الحلم والإلهام اللي بيحكي فيه يوسف، وبين المتابعة الطبية اللي لا شك انها كانت مرهقة بالنسبة لك كأم؟
2: صح. بس اقول لك شغلة، اذا بتمنى طفولي للأطفال كلياتهم بتمنى طفولة يوسف.
1: يلا.
2: يوسف ولد ملان شغف وحب للحياة من هو صغير، بحب يجرب كثير أشياء، والحمد لله أنه ربنا أعطاه أم كمان بتحب تجرب أشياء معها. فطفولة يوسف هيك حسيت رجعت لي أنا طفولتي بالأول، عشت معاه هيك كل المراحل، ولسه بعدني عم بعيش الشباب مع يوسف. صح مرهقة الفحوصات والنوم بالمستشفى والعمليات اللي خاضها يوسف، بس كنت دائما أدور على مساحة،
1: على قلبي زي العسل بتكون
2: بالضبط، وعلى مساحة متعة حتى وإحنا بالمستشفى. يعني أنا متأكدة أنه يوسف بتذكر الألعاب اللي كنا نلعبها. صح. حتى وهو مغمض عينيه
1: يضحك يضحك كيف.
2: حتى المحلات اللي كنا نزورها لأنه كانت كل فحوصاته بتل أبيب. فبتخيلش يعني في طفولة أجمل من طفولة يوسف.
1: كيف حاولته داخل البيت أنه ما تكون حالته الصحية هي بس الموضوع اللي كأنه بيعرفه بيحدد علاقته مع الآخرين، خصوصا أنه يوسف كمان هو جزء من مدرسة، من أصدقاء، من محيط، ومش لحاله؟
2: أكيد. أول إشي من ناحية مدرسة، أنا فضلت أنه يكون بمدرسة عادية ومش بحنوخ ميوحاد أو مشكلة
1: تربية خاصة
2: أو تربية خاصة أو أنه محل بس للمكفوفين، لأنه بالآخر هو يطلع على مجتمع اللي هو من كل الـ الناس ورح يتقبلوه كيف ما كان. ولا مرة عرفت يوسف انه هو مع مشكلة صحية، دائما كنت اعرف يوسف انه هو الطفل اللي محب للحياة، اللي بحب الرياضة. دائما كنت ادور له عن جد على اشياء اللي تعرفوا على شخصيته اكثر.
1: الملهم. اسمحوا لي اظل اقول ملهم انا اليوم. ماشي يوسف، لأنك أنت ملهم لإلي. حكينا قبل شوي هيك مزحنا برا أن أنا بخاف من المرتفع، بموت خوف من المرتفع. أنا مش بخاف، أنا برتعب من المرتفعات. ويوسف بدك تعلمني الطريقة هاي تبعت كيف أنه ما نخافش من المرتفعات. رح نحكي بهذا الموضوع يمكن على جنب، مش شرط على الهواء. طب بدي، حكت شريهان نقطة في غاية الأهمية على كل موضوع التقبل المحيط لإلك على التغييرات اللي طرأت في حياتك، وهون بدي أسألك لما صار هذا التحول، لحظة التحول، إعادة ترتيب الحياة، شو أكثر شغلي اللي لربما حسيتها كانت غريبة شوي في طريقة تعامل المحيط معك؟ أنا ما بحكي عن شريهان، بحكي عن العموم من الأصدقاء ويعني زملائك في المدرسة وما إلى ذلك. كيف كانت الفترة هاي؟
0: يعني عم تحكي لما أنا فقدت نظري آخر إشي بشكل كامل.
1: صحيح.
0: لما فقدت نظري هي أكبر يعني المشاكل صراحة اللي كانت معاي، مش مع المجتمع صراحة، مع نفسي. مع الأفكار اللي كانت عندي. يعني بتعرف واحد بجيلي كنت كثير أحب أطلع أعمل كثير أشياء محتاجة نظر يعني. فلما فقدت نظري كان أكبر يعني مشاكلي إنه أنا خلاص حسيت إني ممكن هاي تكون آخر يعني حياتي، ومش راح أوصل لأهدافي ولا طموحاتي. ف هاي المشاعر السلبية هي كانت المشكلة الأكبر من ناحية المجتمع. بصراحة المجتمع كثير بحب يساعد ولما يشوفوني يعني أهل البلد وغير

0: دائما دائما يعني بيبادروا انهم يساعدوا، بس ممكن في اشياء بتيجي عن من ناحيه يعني جهل، مش لانه بدهن يضايقه
1: عن حسن نيه، ولكن حسن نية. ربما
0: يعني
1: عدم
0: اعطيك
1: إدراك.
0: مثلا مثال بسيط جدا،
1: اعطيني.
0: اكون اي محل ممكن مدرسه، ف اكون مثلا مع اولاد بالساحه، بدي اطلع مثلا للصف، يكون في درج، فلما نيجي عند الدرج بدهن يحملوني. يعني انا مش بحاجه، او انه اكون ماشي بدل ما يعني يكون واحد يساعدني بيجوا مثلا اثنين يعني بمسكوني بقوه، او كانهم بيعبطوني يعني هيك، ممكن هن خايفين علي. بس هاي الاشياء اللي انا دائما يعني بحاول كمان اوعي عنها انه انا مش محتاج كل هاي المساعدة المفرطة. يعني
1: يوسف لما كان يكون حدث من هذا النوع كنت تشرح للزملاء انه لا انا مش بحاجة، كنت تواجه؟
0: شكرا بس لا مش بحاجة. يعني ممكن يعني انا بمسك مثلا بايد الشخص المرافق اللي يعني اللي بده يساعدني اللي بكون معي، وهو اشي جدا كافي يعني. وصف منه انه ممكن في درجة وهيك، عن جد بكون كافي يعني مش بحاجة للخوف الزائد.
1: نعم، وهذا كان كمان يعني جزء من رسالتك وإلهامك للآخرين كيفية التعامل معك تحديدا. وهذا مهم. وهنا بدي أسأل شريهان في هذا السياق، كيف تعاملت مع هذا التحول كأم؟ يعني كنت أنت مطالبة وما زلت باستيعاب اللي صار ومساندة يوسف كل الوقت، ساعدك تخصصك في التربية الخاصة في
2: أكيد.
1: الموضوع
2: أكيد ساعدني. بس أقول لك أكثر إشي ساعدني هو حبي ليوسف، إنه عن جد أنا بدي إياه ويكون مبسوط. يعني أنا بذكر أبو العز من أول ما خلق يوسف كنت دائما أقول أنا بدي أربي ولد سعيد، أنا بديش إنجازات، أنا بدي يكون هو مبسوط راضي. فسعادة يوسف كانت لأني حطيتها بالأساس، هونت علي كل الأشياء. حتى لما فقد نظره أنا بطلت أفكر إسا يوسف كيف بده يتقبل وكيف بده يكمل الحياة، ما جاتنيش هاي الأفكار كثير أكثر من ما شو إسا لازم أعمل عشان يوسف يرضى، عشان ينبسط، عشان يحس إنه بعد في قدرات عنده بيقدر يعني يستغلها حتى لو هو مش شايف. يمكن أكثر إشي كمان ساعدني طاقة يوسف وحبه للحياة وحبه إنه يجرب الأشياء. يعني يوسف ولا مرة بتعرض عليه فكرة بقول لك لا، ولا مرة. يعني بتقول له بدنا نركض بقول لك آه يلا، بدنا نسبح بسبح، عزف بتعلم. يعني هاي القابلية.
1: شو بعزف يوسف؟
0: دربك. طبلي.
1: يا سلام، طب ليه ما جبتش معك وسمعت
0: المرة الجاي؟
1: الله يسامحك الله يسامحك. طب بدي أروح هيك على أكثر نسجل موقف يوسف، بمعنى احنا دائما بنسمع انه موضوع الإتاحة في المدارس في المؤسسات العامة منقوص، مش عن جد ملائم لانك اصحاب احتياجات وما الى ذلك. بدي تسمعني تجربتك في هذا الموضوع تحديدا في كل موضوع الإتاحة، لانه كمان هذا جزءنا، جزء من عملنا كإعلام كمان نوجه رسالة في هذا السياق تحديدا. يعني بكل ما يتعلق في موضوع الإتاحة، يعني في تجربتك المدرسية على سبيل المثال،
2: أو بالشوارع
1: كمان،
0: صح.
1: يعني نقص الأطر على سبيل المثال، محدودية المواصلات، الإتاحة، كيف هاي الأمور أنت عم بتعيشها اليوم؟
0: والله يعني أكبر مشكلة صراحة خطرت السبالي عن جد الشوارع. يعني كل يعني أغلب نقول القرى مثلا العربية، خاصة نقول قريتنا مثلا، الشوارع صعب التنقل فيها. يعني لو بدي أكون صريح لشخص عادي شايف، لكثير أسباب يعني فيش رصيف، ولو يعني تواجد رصيف بكون عليه كثير أشياء من سيارات
1: للأسف. صحيح، يعني البنى التحتية مش جاهزة مثلا لما تكون في حتى في مؤسسات لربما طبية صحية، وحتى مؤسسات تعليمية تربوية، ما بتحس انه مجتمعنا او بلداتنا جاهزة لهيك لاستقبال حالات من هذا.
0: صح.
1: صحيح. طيب بدنا نروح على الاشياء الايجابية هسه شوي. تمام،
0: ماشي.
1: وسؤالي لشريهان في كل ما يتعلق بعملية البحث ورحلة البحث عن إطار بخرج يوسف من هذا الشعور غير اللطيف اللي صار معه بعد يعني بعد هذا الحدث. تواصلت مع صانع المحتوى محمد أبو شقراء، صديقي طبعا، من وجه له تحية. شو اللي دفعك أولا لاختيار رحلة ومغامرة في تلك المرحلة تحديدا؟ شو اللي كان قبلها وكيف

0: فجأة أنت مع شخص اللي هو مش شايف، حتى بالبيت صرت بدي أشرح كل إشي، صرت أخاف أزيح حتى الأثاث من البيت ليوسف يعني ينسى محلها ويخبط. محمد أبو شقرة كان هيك محل أمل لإلي صراحة، وما توقعتش إنه يجاوب صراحة. اللي هي بيوم أنا عن جد كنت بأمس الحاجة لهيك محل أحس إنه يوسف عن جد بعده بيقدر يعمل أشياء. بعثت رسالة بسيطة لمحمد، وبعثت له وراها دغري فيديوهات يوسف وهو عمال يلعب بوكس كان ويسبح وكان يركض كمان، فبعثت له الفيديوهات كمان على تأكيد إنه أنا مش عم بحكي لك عن شاب عاجز، يوسف ملان طاقة وعنده كثير قدرات، بس عن جد بدي حدا اللي يفهم علي أنا شو عم بحكي. محمد صراحة رد بنفس اليوم، تحفز وبلش حتى هو يفكر بأشياء يعملها ليوسف. غير هيك إنه حتى هو صار يدرس عن المكفوفين وصار يسأل اللي حواليه إنه كيف يتعامل مع يوسف. ولما طلعنا من أول يوم بلش مغامرات، بعرفش إذا يوسف بتذكر، من لما وصلنا ما ارتحناش بالأوتيل ورحنا مسار مشي ومن لما شاف يوسف شاف القدرات، وبرجع بعيدها بكل مقابلة إنه محمد أبو شقرة شاف يوسف بعيوني كيف أنا شايف يوسف، وهو بالضبط هيك تعامل معه.
1: طب بدي، انت قلتي يمكن يوسف متذكر، انا متاكد انه متذكر كل التفاصيل. هو بدي تحكي لي يعني ما شاء الله، انا لما بطلع شو اللي كان، قفز برفقه مختصين، ركوب منطاد، تسلق، تزلج، شو رجعت لك هاي التجارب اللي انا اصلا وانا اقولها خفت للامانه، شو رجعت لك نفسيا، شو كان مهم بالنسبه لك انك تقوم بهيك نشاط؟
2: حلو، طب خليني اقول لك من البدايه.
1: يلا
2: اسمع، انا لما اجت امي اول اشي حكت لي انه راح اطلع يعني اعمل مغامرات مع المغامر محمد ابو شقرة، اشياء بالطبيعه الطبيعه اللي انا بحبها يعني من قبل ما افقد لنظري. طبعا لما امي اجت حكت لي، انا قبلها بشهر كنت فاقد لنظري، يعني بعدني بهذا جو الحزن مش طالع منه بعدني. لما قالت لي تحمست كثير، طبيعي انبسطت، بس بنفس الوقت كان في عندي خوف، شوي خوف انه هل اصلا راح أقدر أعمل هاي الشغلات، هل راح أستمتع، ما أنا رايح على الطبيعة مش راح أشوف الطبيعة كده أستمتع. ظلت معي هاي المشاعر لحد ما وصلت والتقيت مع محمد أبو شقرة، وبلشنا شوي شوي بالمغامرات. بس مش تفكر أنه إحنا بلشنا من البداية أشياء كثير صعبة وفيها خطر، مثلا بلشنا بأشياء كثير سهلة، أشياء ترجع لهاي الثقة يعني بحالي، مثل أشياء بسيطة، ممكن مسار مشي. بتذكر بالبداية مسار مشي بالطبيعة بجبال الألب بين الشلالات والبحيرات، الإشي المميز مثلا في هاي المسارات أنه أنا كنت فيها أمشي لحالي. ممكن يعني ناس تشوفوا إشي عادي أنه ماشي لحالك، بس أنا بوقتها أذكر أنه أنا فائد لنظري من قبلها بشهر أو شهرين، فأنه أنا ماشي لحالي حسيت أنه أنا بقدر أعتمد على حالي وأعمل كثير كمان يعني شغلات. ومش بس هيك، بلشت أروح شوي شوي على أشياء مثلا أصعب، مثل أني أسبح بحيرات متجمدة بين الشلالات، أشياء أنا بحبها.
1: يا سلام،
2: كثير عملت شغلات اللي خلتني أقول أنه أنا بعد في عندي نعم بقدر أستغلها، وفي عندي قدرات بقدر يعني أستفيد منها وأوصل بعيد، يعني أشياء كثيرة بعيدة. وبعدين طبعا بلشنا نزيد مستوى الصعوبة أو الخطورة، مش عارف شو من نسميه، مثل أنه نطيت من طيارة أنا وإمي من 4000 متر، يعني كان تجربة كثير حلوة. طبعا كان فيها خوف طبعا، بس هاي التجارب غيرها كثير. بعد نقول الرحلة الأولى، حس يعني أكبر تغيير هو اللي أنا تعلمت منها هو قرار، يعني أنا طلعت بعد هاي التجارب قرار إنه أنا بديش أرجع ليوسف اللي كان بس قاعد وبلوم الظروف، إنه خلص يعني أنا مش راح أخضر، راح أظل محلي، مش راح أوصل لأهدافي. لا، قلت من يعني خلص أنا بدي أتحدى حالي.
1: وهذا الشعور الإيجابي كمان حاولت تنقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للناس، وبدي أسمع عن هذا الأثر اللي عم بتحاول تتركه كمان يوسف. شو الهدف من أنه كمان تحكي للناس عن هاي التجربة؟
2: والله أنا طبعا كيف قلت بدي أوصل رسالة لغيري، مش بس كمان للشباب، لأي حدا. أول إشي طبعا يعني الواحد يحمد ربه على النعم الموجودة عنده، إنه يعني إشي كثير كبير، يعني لو أنا غذرت وأنا مش شايف فأي شخص كمان ممكن يغذر. طيب، فالإشي الثاني كمان

0: انا عم بحاول اوصله انه ممكن توصل لاي اشي برغم الصعوبات، بس بشرط انك بدك تكمل، بدك تحاول مرة ومرتين وثلاث لحد ما توصل. يعني اي واحد من يعني من اللي لسه عم بسمعونا في عنده هدف، اي هدف، اي هدف، هدف مالي، بالشغل، امتحانات، اللي هو هالاهداف ممكن تشوفها صعبة بس ممكن توصل لها، بس بدك تحاول، راح يكون في صعوبة. يعني انا بكل الاهداف اللي وصلتها من يعني المغامرات وغيرها كثير اشياء كان فيها صعوبة انا ما وصلتهاش يعني بيوم وليلة، كان في ايامات صعبة، ايامات انا حاسة بتعب انه انا مش غادر، بس لاني كملت بتوفيق الله، يعني الحمد لله لاني كملت، فعشان هيك انا وصلت لهي الاهداف.
1: عظيم عظيم عظيم. وبعيدا عن مسألة التفاعل الايجابي من قبل المتابعين، هنا سؤالي لشريهان، كيف ممكن أنه نستخدم هاي المنصات كإنستغرام وغيرها لفتح أبواب فعلية أمام شباب مثل يوسف، بدل الاكتفاء فقط في الإعجاب والتعليقات؟ في يعني كانت بوادر أو أفكار مثلا لتعاون مؤسساتي مستمر، ولا التفاعل ظل بس رقمي وعاطفي خلينا نسميه؟
2: هو أكثر تفاعل عاطفي ورقمي، بس أنا عم بحاول صراحة أنه بكل مجموعة يوسف بنتمي لها بيكون عن جد بحس انه هي بتستاهل الدعم، انا كثير بنشر لها. مثلا اسا المجموعة الرائعة اللي احنا منتسبين لها هي 48 رانر اللي يوسف بركض معاهن، صراحة مجموعة قد بدي اقول لك داعمة، قد بدي اقول لك محبة.
1: إيه
2: لما نروح يعني احنا يوم كل سبت بنروح بنركض معاهن على 5:30، بيكونوا ناس متجمعين بس عشان يركضوا عشان يدعموا بعض. لما يوصل يوسف صراحة أنا قعدت أشهر أدور على شخص يركض مع يوسف، ونشرت أكثر من مرة، صح بالبلد في شخص اللي ركض معاه مرة مرتين بس فيش استمرارية. 48 رانر بتقاتلوا مين بده يركض مع يوسف صراحة.
1: إحنا بلكي الأسبوع الجاي كمان حكينا مع 48 رانر وحيناهم كذلك على
2: صراحة بيستاهلوا،
1: ويعطيهم ألف عافية. وأنا هنا كمان بدي أسألك يا يوسف، وين يوسف بعد كم سنة؟ يعني كل هذا الشغف ما شاء الله عليك وكل هذا الحلم وهذا الإلهام، على وين إن شاء الله رايحين؟ على أكبر من هيك كمان؟
0: والله إن شاء الله يعني في أنا اسمع عندي كثير طموح، أنا شخص عندي ملان ملان أهداف وأحلام وطموحات، وعلى أكثر من صعيد، يعني مش على صعيد واحد. مثل نقول أنا شخص بما إني رياضي فأنا عن جد بدي أكمل أكثر بالرياضة، بدي أوصل لإنجازات بالمغامرات والرياضة أكثر. يعني منها إسا مثلا بما إن ذكرنا الركض، فأنا يعني مسجل لكمان 3 أشهر في عندي نص ماراثون رح يكون الأول بحياتي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وبدي أكمل إسا ممكن أرجع أتسلق مع محمد أبو شقرة قمة جبل أعلى من اللي تسلقتها أول مرة، وغيرها كثير. يعني ممكن حابب إني أكمل كمان تعليمي، بعدني مش بالضبط يعني 100% محدد إيش بدي أتعلم، بس أنا كمان بحب اللغة العربية.
1: الله
0: الله
1: يا سلام، شايف حبيتك بزيادة.
0: بحب اللغة العربية وعن جد حابب أخذ مثلا لقب، وكمان يعني عندي هيك ميول كمان للمشاريع، مشاريع التجارية.
1: أنا لو بعرف أنك بتحب اللغة العربية كان عملنا كل اللقاء بالفصحى يا يوسف. قلنا ساعة بنحكي عامية.
0: نعم.
1: عظيم عظيم جدا. وكمان يعني بفكر أنه أن تكون في الرياضة، في حقل الرياضة عموما وحتى أكاديميا ويعني في الجامعة وما إلى ذلك، كمان هذا يزيد من الشغف ويذوت خلينا نسميه الموهبة أن تتحول كمان إلى مهنة. شو بعرفك يوسف؟
0: صح.
1: في عندك طموح أنك كمان تتعلم رياضة مثلا؟
0: ممكن، أنا كثير بحب الرياضة وبحب عم بينه وبين نفسي، يعني بحضر كثير مثلا، بحب أتعلم وأثقف حالي عن هذا المجال. الصحة بشكل عام من الرياضة.
1: متابع كرة قدم يوسف؟
0: لا، هي إلا كرة
1: إلا كرة القدم. كله إلا كرة القدم. مع أنه كنت أشوف إذا مدريدي ولا برشلوني عشان أخذ كمان سبب أني أحبك في زيادة فيه. يعني لغة عربية وما شاء الله عليك. شريهان، بدي أسمع منك رسالة لكل من يستمع إلينا ولربما يخوض تجربة مشابهة، لأنه كثير للأسف وأنا بعرف ناس بشكل شخصي بيرفعوا أيديهم بستسلموا.

0: بأول مفرق ومفترق بيرفعوا إيديهم وبقولوا هذا قضاء وقدر وبدنا نتعايش معه ونقعد في البيت وما نعمل أي شيء. أنا بدي أسمع منك رسالة من أم لكل الأمهات والأباء كذلك اللي بيسمعونا عن هاي التجربة اللي تحولت من تجربة كان فيها عزلة. يوسف كان بعزلة وكان حزين وكان غاضب على اللي عم بصير إلى هذا التألق وهذا الابتسام الجميل اللي هسه شايفينه على وجه يوسف. بدي أسمع منك.
1: أول إشي دائما رسالتي للأهل إنهم يكونوا حاضرين, عن جد حاضرين, يعني يكونوا داعمين محبين, ما يلتهوش كثير بتوفير الأشياء المادية وينسوا الأساس. الأساس هو الحب, وهو إنك تعرف ابنك شو بحب, شو ميوله, عن جد شو بيعطيه سعادة. أنا لولا معرفتي بيوسف, عن جد معرفتي كأم, ما كانش وصل يوسف لهون. عرفت أطلعه عن جد من أقصى يعني درجات الحزن للي أنت شايفه اليوم, لأنه بحس يعني دور الأهل إشي كبير, إشي مهم. وصح قضاء وقدر اللي بيصير معانا
0: طبعا.
1: وصح إنه لازم نرضى, بس مش الرضا بمعنى إنه نقعد ونستسلم.
0: صحيح.
1: لا, الرضا أنا راضي والحمد لله ويوسف راضي, بس عم ندور على كثير مجالات اللي نكمل بالطريقة اللي منحبها ومش بالطريقة اللي المجتمع بفرضها علينا.
0: ويوسف بجملتين من القلب إلى القلب لمن يستمع إلينا, لا أي شاب يعني يمر لربما بتجربة مريرة فقد بصره أو غيره, شو بتحب تقول له هيك بصدق؟
2: والله لأي شخص إسا بسمعني, شخص فقد نظره ما فقدش مشكلة كبيرة أو مشكلة صغيرة, هي كلها رسالة واحدة, إنه ما تستسلمش, كمل. الحياة دائما دائما راح يكون فيها صعوبة, يعني الصعوبة وال خلينا نقول هاي المشاكل اللي بتصير هي إشي دائم, يعني إشي حتمي. بس الواحد يعني ممكن يكون عندك مشكلة مش يعني أنت اللي سويتها, مشكلة فرضت عليك, بس انك تطلع منها هاي مسؤوليتك,
0: هاي بإيدك انت
2: بالضبط. ولازم بس خلينا اقول انه اشي يعني كمان مهم, علاقتك يعني مع الله سبحانه وتعالى. انا مثلا علاقتي مع الله سبحانه وتعالى يعني اشي اساسي, يعني طلعني من مشاعر الحزن اللي انا كنت فيها. فاي شخص اسا مثلا بسمعني, لو بدي مثلا اعطي رسالة واحدة, أو شيء, بتحمد ربك على النعم الموجودة عندك, ظلكش تطلع على النعم الناقصة, فش حدا كامل. وابعد عن الأشياء اللي بتضرك, ركز على أهدافك والأشياء اللي أنت عن جد حابب توصلها وكمل.
0: مش عن عبث بدي أسميك يوسف الملهم. شكرا جزيلا, شكرا جزيلا يوسف أبو داود, شكرا شريهان على هذا اللقاء الجميل مليء بالإلهام حقيقة. ويوسف يمكن أنت تكون مش شايفنا فعلا, بس إحنا شايفين حالنا فيك وكثير كثير كمان. شكرا جزيلا لكم. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له. علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب 45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب 10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب 10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق

0: لحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله ده الله،
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
0: اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
7: واحدة وثلاثون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. اختتمت مدينة أم الفحم مسار مشورة الجمهور بعد لقاءات شارك فيها ممثلون عن شرائح مختلفة وانتهى إلى توصيات في البيئة والصحة، إتاحة المرافق، المواصلات والأمن وتعزيز الانتماء إلى الحيز العام. نقول صباح الخير دكتور سمير محميد.
8: صباح النور، السلام عليكم محمد.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رئيس بلدية أم الفحم. يعني في البداية نتحدث عن هذا المشروع، ما هيته، اختيار المشاركين، احكي لنا هيك تفاصيل أكثر إذا سمحت.
8: أولا يعني كل عمل بلدي، ما هي العمل البلدي؟ هي أولا أنك تذهب للشارع، مش تظلك بغرفك المكيفة. الاجتماع لنبض الشارع، لأنه بالآخر المواطن هو الخبير رقم واحد. نعم التقط الجهود، يعني في جمعية مجتمعية لسمها هيشل مع قسم الرفاه، الوحدة الجماهيرية اللي بديرها الأخ أسعد مع قسم الصحة. طبعا وهنا أنا بقدر أقول يعني تجندوا جميع أقسام البلدية بدون استثناء، كان يعني تجند يعني ممتاز من جميع أقسام البلدية اللي تعاونوا. وطبعا كان مواطنين هم يعني لب الحدث، يعني المواطنين من جميع شرائح المجتمع، من جميع حاراتها، من جميع أحيائها، من جميع أزقتها، كانوا موجودين في أجيال مختلفة متفاوتة. جلسوا مش للقاء واحد، مش للقاءين، 6-7 لقاءات جلسوا. وبالآخر بنهاية المطاف كانت يعني السؤال اللي كان عندهم هو الحيز العام، وهناك تقسم لأربع أقسام. يعني تحدثوا هم، يعني اللي عجبني أنهم بالآخر يعني حتى قسموا موضوع الحيز العام لأربع أقسام: البيئة والنظافة، إتاحة الحيز العام، الأمن المجتمعي، وطبعا تمكين الشباب مشان يكونوا جزء من هذا الحيز.
7: أفهم من حضرة دكتور سمير أنه المشاركة ضمنت تمثيل الجميع، بمعنى جميع الأحياء، كذلك النساء، الشباب، ذوي الإعاقة، التجار، الفئات الأقل حضورا عادة في الحياة السياسية إن صح التعبير.
8: نعم بقدر أقول يعني الشباب في يعني القائمين على هذا الموضوع يعني كان لهم تجديد أن يكون كل الشرائح موجودة في هاي اللقاءات. جميل. وبالآخر طلب الآخر رفعوا التوصيات رفعوها، يعني أنا بدوري ورفعوها إلي التوصيات بدوري، أنا بعثتها لجميع مدراء الأقسام المعنيين. كل مدراء الأقسام المعنيين، وبنهاية المطاف جمعت كل الإجابات من خلال مكتب رئيس البلدية، وإحنا أنطينا مبنى لخطة، طبعا خطة تفعيلية على ضوء مشورة الجمهور. يعني إحنا ما اكتفناش إنه نخلي الأمور في طور الحديث وطور الحكي، لا إحنا ترجمنا الأشياء اللي الشباب كتبوها من خلال إجابات طبعا مدراء الأقسام والمسؤولين في الأقسام. يعني أنا بنطيك على سبيل المثال في جانب البيئة والنظافة تحدثوا عن إعادة التدوير. نعم إحنا اليوم موجودين في خطوات كبيرة للحاوية البرتقالية إنه تكون في ملفحة. موضوع الرقابة

0: موضوع التضليل، يعني موضوع انه نزرع اشجار. اليوم في عنا بدينا بشارع الظاهر وانتم بتشوفوا اليوم احنا عم قريب رح نبدا برضه بشارع القدس، رح يكون يعني كميه هائله من الاشجار الموجوده هناك تحت الحيز العام. يعني ذوي الهمم ماخذين حيز واحنا مش متنازلين قبل مشوره الجمهور وبعد مشوره الجمهور. يعني بالنسبه لنا اعطينا ما يقارب ال 57 مكان لذوي الهمم لمواقف خاصه، وكان هذا الطلب وهي الشغله احنا رايحين نشدد عليها. كل موضوع الارصفه وتحرير الارصفه من الاعاقات اللي موجوده، الامان جانب المدارس برضو هاي شغله اللي شو اسمه، بكل ما يتعلق بالامن المجتمعي، تعزيز لجان الاحياء. اليوم في عندي خطه، يعني الاخ محمد سامي مسؤول قسم الحصان المجتمعي قدم لي خطه قبل اسبوع، بدايه الاسبوع الي ولنواب الرئيس اداره المجلس البلدي ولمحاسب البلديه ولمدير عام البلديه لخطه متكامله على ضوء اللي صار مشوره الجمهور، كيف نعزز لجان الاحياء. واحنا بنتحدث هنا مش عن لجنه ولجنتين، بنتحدث عن فوق ال 30 لجنه اخي محمد، مش بس بنتحدث عن فوق، وبتكلفه اللي قد تقارب المليونين شيكل.
1: الحديث عن التكلفه دكتور سمير، عاده ما تكون العوائق متمثله في ميزانيات او لربما جداول زمنيه لتحويل التوصيات الى خطط عمل. سؤالي لك، هل ستنشا اليه متابعة علنية، مثلا تقرير دوري يبين ما نفذ ما تعطل، نعرف نسب الإنجاز، وإذا نجحت التجربة هل ستصبح المشورة جزء ثابت من اتخاذ القرار في ملفات الميزانية والتخطيط مثلا في بلدية أم الفحم؟
0: أنا بقدر أقول لك المشورة يعني موجودة موجودة في أم الفحم كثقافة بكل ما يتعلق بمشاركة الجمهور. يعني هذا الأسبوع كان عندنا جلسات بكل ما يتعلق بمحول من الفحم، محلف من الفحم اللي بالمدخل يعني جبنا كل الناس المعنيين. وبالعكس اذا انتبهت لمقال البلدية هذا الاسبوع، احنا قاعدين من نادي الناس تعالوا يا عمي وبرضو بينوا حقوقكم من خلال مشاركة الجمهور في منطقة السويس. يعني كل احنا قاعدين هناك من خطط، يعني كانت مصور الجمهور، كانت مشاركة الجمهور اللي هي بمثابة يعني مشاركة شخصية، يعني قعدنا مع كل صاحب أرض هناك مشان نتبين. لذلك هي ثقافة، جزء من الثقافة الموجودة ببلدية أم الفحم. نعم أنا بقول يعني لازم يكون القياس هو وارد هنا، حتى بالخطة اللي أنا وضعتها في أليات قياس مش كل الأمور راح نقدر نعملها. وأنا قلت للشباب يعني راح يكون تدريج، راح يكون تدريج في أشياء راح نعملها بسلم أولويات، أشياء اللي راح تكون بآخر سلم أولوياتنا. ولكن احنا يعني اخذنا مشورة الجمهور كخطة عمل، خطة عمل اللي هي قابلة للقياس وان الناس بيقدر ايش. واحنا بتعرف بمقالات البلدية الاسبوعية احنا يعني منبين للناس بشكل شفاف شو عمل البلدية خلال الفترات هاي.
1: عظيم، ونحن سنتابع وكذلك سنطلع على ما ينفذ من هذه المشاريع
0: طبعا. وما في النهاية الشكر موصول للجميع، للجميع، لكل من شارك، لكل من فعل، يعني قسم الرفاه، قسم الصحة، هيش الجمعية اللي كان إلها يعني باع طويل، لكل أقسام البلدية بدون استثناء، كل أقسام البلدية بدون استثناء على التعاون، وللناس اللي أجوا وشاركوا وأنطوا من وقتهم لمصلحة بلدهم، وهذا نوع وقيمة من قيم الانتماء اللي نتحدث عنها
1: وهذه الشراكة. يعطيك العافية. نعم. دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، شكرا جزيلا لك، ويعطيك العافية جميعا كطاقم، شكرا لك.
0: العافية.
1: إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة.

0: C4X والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فيش منقذ يعني ما مندخل المي نهائياً، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
1: اثنتان واربعون دقيقة بعد التاسع، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. أعلنت وزارة الصحة تشخيص 10 إصابات بحمى غرب النيل منذ بداية الموسم، فضلا عن تسجيل حالة وفاة مع بقاء 3 مصابين في المستشفى، فيما رصد بعوض يحمل الفيروس في عدد من المناطق، ما يعيد التركيز على التشخيص المبكر ومسؤولية السلطات في إزالة بؤر تكاثر البعوض. دكتور خزيمة خمايسي، صباح الخير.
2: يا هلا، صباح النور.
1: أهلا فيك، الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت. يعني في البداية، ما هي حمى غرب النيل وكيف ينتقل الفيروس من الطيور إلى البعوض ثم إلى الإنسان؟ دكتور خزيمة،
2: عمليا احنا نتحدث عن حمى النيل الغربي، اللي هو مرض فيروسي، اللي يعني بسببه فيروس النيل الغربي. الفيروس هو مش فيروس جديد، تم اكتشافه بسنة 1937 في أوغندا، هو أكتر مكتشر في أفريقيا، في أوروبا وفي أمريكا، لكن عندنا كمان في البلاد في هناك انتشار، هو انتشار أكتر موسمي، يعني في مواسم معينة اللي المرض أكتر منشوفه، اللي هي بشهر 7-8 لحد شهر 11. انتقال المرض هو عبارة عن انتقال فيروس من للإنسان من لسعة البعوضة. البعوضة عادة هي الفيروس، عادة هو موجود في الطيور، هو المستودع الطبيعي للفيروس. تيجي البعوضة تلسع الطيور هاي وبعدين بتلسع الإنسان، وهيك يتم انتقال الفيروس للإنسان نفسه.
1: يعني ما في إمكانية انتقال عدوى مباشرة بين
2: الشخص. بالضبط، صحيح جدا. هون مهم جدا التأكيد إنه المرض ما بنتقل من شخص إلى آخر، لا عن طريق مصافحة ولا سعال ولا عن طريق مشاركة في الطعام أو أي أدوات معينة، إنما المفروض يكون في هناك لسعة من بعوضة اللي هي بعوضة مصابة. فالوضع الحالي عندنا هون في إسرائيل إنه في موسم 2026 اللي هو في بداية شهر 7-8 بلشنا نشوف هناك في ارتفاع في الحالات لحمى النيل الغربي. لحد الآن تسجلت 10 حالات مؤكدة، 3 مصابين من هدول المصابين هن لا زالوا في المستشفى لكن حالتهن هي مستقرة وجيدة.
1: لما بنحكي عن 10 إصابات دكتور خزيمة، واعذريني على المقاطعة، بنحكي

0: على يعني تفشي غير معتاد ولا العدد ما زال محدود قياسا بالمواسم السابقة؟
1: لا عاد هاي الأرقام هي أرقام اللي منشوفها في هاي الأشهر من السنة، مش عم نحكي على إصابات اللي هي أكتر من المعتاد. مهم جدا بس التأكيد إنه المرض نفسه أو الأعراض للمرض هي في غالب الأحيان تبين، يعني 80% من الناس اللي يصابوا في المرض حتى ما بيعرفوا إنهن أصيبوا في المرض وما بيبين عليهن أعراض. في 20% فقط من الناس اللي هن يصابوا بيبين عندهن أعراض، وأعراض اللي هي ما يشابه الإنفلونزا، بيكون عندهن ارتفاع في درجة الحرارة، في وجع رأس، ألم في العضلات، ألم شديد في كل الجسم، هناك كمان إسهال، لكن هاي الأعراض عادة ما بين 3 إلى 6 أيام وتمرق كل الأعراض. 1% فقط من هدول الأشخاص اللي بيبين في عندهم أعراض ممكن يصابوا في أعراض اللي هي أصعب، أعراض اللي هي مع مضاعفات خطيرة أكتر، ومرات كمان بصير هناك مضاعفات اللي هي عصبية مثل التهاب سحايا، التهاب في الدماغ، وفي بعض الأحيان اللي جدا نادرة وقليلة للأسف ممكن تؤدي للوفاة زي ما صار مع الشخص المتوفي اللي هو فوق جيل 70. وهون مهم نأكد مين هن الفئات اللي أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات. إحنا حكينا في 80% من الناس اللي ما بيحسوا بالمرض نهائيا.
0: صحيح.
1: الأشخاص اللي بيصير في عندهم مضاعفات هن فئة معينة من الناس اللي هن أشخاص فوق جيل 60، أشخاص اللي مع أمراض مزمنة مثل السكري، مثل مرض السرطان، مثل أشخاص اللي كمان تلقوا أعضاء، يعني زارعين أعضاء معينة في الجسم، اللي عندهم ضعف في جهاز المناعة، أو الأشخاص اللي زي ما حكينا عندهم أمراض مزمنة كثيرة.
0: وإذا تحدثنا عن العلاجات المتاحة في ظل عدم وجود علاج نوعي للفيروس كيف؟
1: صحيح، هذا المرض هو مرض فيروسي ما له علاج خاص للفيروس نفسه. العلاج هو أكتر يعتمد على تخفيف الأعراض اللي تصاحب المرض، علاج المضاعفات إذا كان في هناك حاجة اللي هن كمان بدخلوا للمستشفى. ومهم كمان نذكر أنه ما في لقاح لحد اليوم، ما في لقاح لحمى النيل الغربي. اللقاح المتواجد هو ده موجود ومخصص للخيول، لأنه الخيول كمان زي الإنسان تصاب إذا انلسعت من البعوضة، فلحد الآن اكتشف لقاح للخيول لكن للإنسان بعده قيد البحث.
0: من الإرشادات اللي قرأتها في عند تحضير للملف اللي نشرتها كمان كلاليت صندوق المرضى، بتركزت على تجفيف المياه الراكدة، استخدام الشبكات والطاردات. السؤال، ما مدى فعالية الرش لوحده؟ هل يمكن أن تتحول مطالبة الجمهور بالوقاية إلى بديل عن واجب السلطات المحلية مثلا في رصد بؤر التكاثر، معالجتها في الشوارع، في الأماكن العامة؟ دكتور،
1: الموضوع هو أكثر مشاركة وتوعية، فبما أنه هذا المرض ما في عندنا علاج خاص له، فالاعتماد أكثر هي على الوقاية من المرض. فالوقاية تعتمد أكثر على تجنب لسعات البعوض، لأنه المرض ينتقل إذا كان في هناك بعوض. إذا كان في إمكانية أنه نخفف ونقلل من إمكانية وجود البعوض الناقل للمرض، فإحنا هنا أكثر بنحمي الأشخاص من المرض نفسه. وهون في عدة إمكانيات، واحد هو إمكانيات لطاردات البعوض، إذا بنقدر نلبس ملابس اللي هي أكتر طويلة اللي تحمينا من البعوض نفسه. والإمكانية الفعالة والناجعة أكتر هي بما أنه البعوض بتركز أكتر في الأماكن اللي هي رطبة وحامية، فإمكانية تجفيف أو إزالة كل المصادر المياه الراكدة، مثل في مرات بيكون في عندنا في البيوت حتى براميل أو الأمور أو الأوعية اللي بنحط فيها الورود دلي وبيكون برا، مرات بيكون في حتى إطارات قديمة اللي محطوطة في البيوت وكمان فيها حتى لو شوية مي راكدة، هاي كلها أمور اللي بتجمع البعوض. فكل شخص وكل حدا ملزم أو في عنده هنا دور لأنه يحمي حلو ويحمي كمان المجتمع في شكل عام، فهنا إمكانية أنه نجفف هاي المياه، أو حتى أنه إذا إحنا نحكي للسلطات المحلية أنه هنا في إمكانية لمياه راكدة فممكن تجفيفها وممكن التقليل.
0: مهم. مهم جدا ما تفضلت به دكتور خزيمة خميسي، والمطلوب كيف ذكرنا مش إثارة الذعر من كل سعة ولا التقليل من الخطر، بالمقابل مطلوب معرفة علامات التحذير، حماية الفئات الأكثر عرضة ومساءلة السلطات عن الرصد وإزالة مصادر تكاثر البعوض. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل

0: بعد أشهر من التكهنات تأكدت أخيرا الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح الذي وصل بالفعل إلى نادي ترابزونسبور التركي عقب انتهاء عقده في أنفيلد، منهيا بذلك واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. إلا أن هذه الخطوة فاجأت كثيرين، فلماذا اختار صلاح هذه الوجهة؟ أسأل زميل الصحفي المختص في الشؤون الرياضية صبحي محاجني. صباح الخير صبحي.
1: صباح الخير محمد، إليك لكل المستمعين والمستمعات. طبعا يعني ليش اختار محمد صلاح ترابزونسبور؟ برأيي انه القرار ما كان مالي فقط، صلاح كان حريص يظل بأوروبا ويكمل بالمنافسة على مستوى أوروبي بدل ما انه ينتقل لدوري بعيد عن الواجهة، وبنفس الوقت ترابزونسبور قدم له مشروع كامل يعني يكون فيه هو النجم الأول وواجهة النادي، مش انه مجرد لاعب جديد. النادي كمان ما شاف صلاح كهداف فقط وإنما كاستثمار كبير، بيع قمصان، رعايات، اهتمام إعلامي وزيادة قيمة النادي عالميا. يعني الصفقة بالنسبة لترابزون هي مشروع اقتصادي وتسويقي بقدر ما هي مشروع كروي.
0: أي بالنسبة لترابزون وبالنسبة للدوري التركي عموما، هل هناك سعي كأنه من الدوري التركي للسير على نهج الدوري السعودي والدوري الأمريكي بعد استقطاب النجوم رونالدو وميسي وغيرهم؟
1: تمام، يعني سؤال جميل. نطلع للصورة الأكبر بنشوف انه الدوري التركي عم بتغير، صحيح ومش ماشي بنفس نموذج الدوري السعودي او الامريكي بالضبط، ولكنه اخذ فكرة مهمة منهم. النجم العالمي اليوم صار استثمار متكامل مش مجرد لاعب داخل المستطيل الاخضر. الفرق انه تركيا ما زالت بدها تحافظ على هويتها التنافسية الاوروبية وعم بتحاول توازن بين المنافسة داخل الملعب والعائد التجاري خارجه. واذا بدنا نقرب الصورة للمستمعين، فترابزون بيحلم انه وجود صلاح يعمل تأثير بشبه من ناحية طبعا الجماهيرية والاقتصادية بشبه اللي صنعه مارادونا مع نابولي، طبعا مقارنة هون بالمكانة والتأثير مش بالإنجازات والقيمة التاريخية. لذلك صفقة محمد صلاح هي رسالة واضحة إنه كرة القدم اليوم ما عادت تقاس فقط بعدد الأهداف وإنما بقدرة اللاعب على صناعة مشروع رياضي واقتصادي كامل حول اسمه.
0: وقدرة محمد صلاح كبيرة في هذا السياق، وخصوصا لربما أنه يكون هو اللاعب الأبرز في تاريخ الشرق الأوسط والمنطقة العربية قاطبة، ولكن بالمقابل صبحي يعني سمعنا كثيرا عن أنه هذا الانتقال إلى الدوري التركي وإلى هذا الفريق ترابزونسبور سيطفئ نجومية صلاح التي اعتدنا عليها خلال العقد الأخير، توافق هذا الرأي؟
1: أنا بنظري أنه مش بالضرورة، صحيح أنه الدوري التركي ما عنده نفس الزخم الإعلامي للدوري الإنجليزي أو الإسباني، وبالتالي طبيعي أنه الظهور الأسبوعي لصلاح رح يكون عالميا، لكن نجومية محمد صلاح ما بنيت على الدوري فقط، بنيت على سنوات طويلة من إنجازات مع ليفربول وعلى مكانته كواحد من أفضل اللاعبين العرب والأفارقة بالتاريخ. إذا نجح مع ترابزونسبور وقادوا للمنافسة على الدوري أو حقق نتائج قوية أوروبيا راح يظل اسمه حاضر، صحيح أنه راح يبتعد شوي عن سباق الكرة الذهبية والأضواء اليومية، لكن أنا باعتقادي أنه ما راح يختفي.
0: بالتوفيق لمحمد صلاح هذا النجم العربي الكبير. شكرا جزيلا لك الزميل صبحي محاجني، شكرا لك. وانطلاقا من سؤالنا الأخير نتحول إلى ماشي على الموجة وعرينا صار اللي موجودة معنا منوريتنا في الاستوديو اليوم. صباح الخير عرين.
2: صباح الخير يا محمد، إلى كل جميع المستمعين.
0: أهلا أهلا بك عرين، على غير العادي يوم الجمعة موجودة معنا في الاستوديو. انهينا الحديث مع صبحي محاجني عن محمد صلاح في ترابزون سبور، وهذا كذلك اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عنه.
2: صحيح محمد، من امبارح او من يومين تقريبا مواقع التواصل الاجتماعي ملاني صور وفيديوهات للاستقبال الاسطوري لمحمد صلاح في تركيا. وسائل اعلام تركيه كمان حكت عن الموضوع ووصفته بانه استقبال غير مسبوق لنجم كره قدم في البلاد، والجماهير تفاعلت بالعالم العربي وكمان بتركيا عن طريق فيديوهات، وصاروا مطلعين ترندات كمان عن الموضوع. قد ما هو سريع وقد ما هو اخذ مساحه كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز اللحظات اللي شاركوها هي النظرات الصادقة اللي كانت عند محمد صلاح مقابل الجماهير، اللي حتى يمكن هو انصدم من كم عشرات آلاف الناس بالشوارع وبالمطار اللي استقبلوا، وصاروا عاملين له هتاف كمان، كان يقولوا بسم الله ما شاء الله محمد صلاح، استطلع معهن أزبط طبعا عشان باللهجة التركية اللغة التركية.
0: وكمان كمان هو كان فاهم العادات والتقاليد لاستقبال الجماهير التركية،
2: ولفت النظر إنه حكى بالتركي
0: يعني زي إشارة الإصبع وزي 61
2: رقم 61 صحيح. وعلاقته التاريخية بمدينة اسطنبول وبالشعب التركي، فعمل إشي كثير إيجابي بالنسبة للشعب نفسه كمان اللي استقبله بهاي الحفاوة، زي ردله جزء من المعروف بأول يوم لإله بتركيا. وفي بدنا نسمع مع بعض مقطع من فيديو نشره إبراهيم صابر اللي هو محتوى رياضي على موقع التواصل الاجتماعي.
0: يلا
3: بالله هذول الاعتراف مجانين، وصول محمد صلاح النادي الترابز للظهر، هذول من الليل استنوه. يقولون يا الله بسم الله محمد صلاح، والله مجانين.
0: جميل جميل جميل. طيب يعني من الاحتفاء والحفاوي الكبير بمحمد صلاح إلى شكوى رسمية بحق مغنيتين إسرائيليتين، أنا كذاب.
2: صحيح محمد، هاي الأغنية انتشرت بشكل كبير جدا من تقريبا سنتين على موقع التواصل الاجتماعي، وهي لثلاث شبان مصريين بالأساس هني خريجي سياحة وبيشتغلوا بالساحل المصري، عملوا أغنية عن طريق جمل اللي هي على نفس الوزن تقريبا، وصاروا يغنوها وصار في عندهم جمهور، يعني صار في ناس بتسافر كمان من عندنا من البلاد بس عشان تعيش هاي الأجواء الليلية اللي مع هذول الثلاث شبان، وغنوها وانتشرت وحققت 13 مليون مشاهدة بس بفيديوهاتنا الرسمية على منصاتهم، وإضافة لعشرات الآلاف، وحتى بيحكوا الناس إنه ملايين على منصات تانية، الناس اللي كررت الترند وكل ما إلى ذلك. بعدين بيطلعوا مغنيتين إسرائيليتين اللي هن كثير مشهورين بين الأوساط الشبابية الإسرائيلية، اللي هن نوعا كيرل وعدن بن زكين، وبيعملوا نفس الأغنية بنفس اللحن بنفس الكلمات تقريبا بس مترجمة للعبراني، والناس بتتفاعل على فكرة من أول يوم. إحنا كنا متابعين القضية من أول يوم، الناس حاسبتهن، وكان في جمهور من الجمهور اليهودي كمان الجمهور الإسرائيلي حطوا لهم كومنتات بأنه إحنا سمعين هاي قبل بمرة بس مش عارفين وين. وهن ما دافعوا عن حالهن بشكل رسمي، ولكن ملحق المسؤول عن إنتاج الأغنية قال إنه لو بدنا نحسب هاي حط إشي تاريخي فيه بدون ما نذكر شو هو، بس حكى كأنه من حق أي حدا إنه يعيد ويكرر الإنتاج للأغاني هاي، وصار في عليها ضجة. واليوم الثلاث شبان قدموا انذار قانوني للمغنيتين قبل رفع الشكوى، وبدنا نسمع بعض جزء من الأغنيتين اللي الناس نشرتهم وتفاعلوا معهن على المقطع.

0: اسأل عني في العالمين أبانا كذاب.
1: طب والله باللغة العربية أحلى
2: كمان.
1: آه جدا بصراحة مصرية كمان هيك قلتي لأنه صحيح. الصوت ما كان موجود. عن طشة شاب جديد وسانت ليفانت بدنا نشوفها مادة في
2: احنا نشرناها على موقع التواصل الاجتماعي ومتابعين معاها لنشوف وين رح تسري الأمور
1: وبعدين بالطبشة يا عرين. يسعد صباحك, شكرا جزيلا. شكرا الزميل محمد. عرين نصار وماشي على الموجي. وبهذا وصلنا إلى ختام برنامج اليوم السادس, شكرا جزيلا لكم المستمعين والمستمعات الأكارم. شكرا لطاقم البرنامج الياس مرجي, ماجي عيلوطي, دانا أبو بكر, عرين نصار, موسى بصول, وهذه تحياتي محدثكم محمد أبو العز محميد, على أمل اللقاء بكم دائما على كل خير محبة. سلام.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: تريد إن مع آيكليز سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آيكليز محلك لمنتجات أبل, خاضع لشروط الحملة.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: في اي بليس تجربتك بتهمنا, خدمتنا ما بتوقف عند الشراء, خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
6: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل.

0: للأولاد في سن المدرسة، للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، وأضاف أن ليس بمقدور إيران المواصلة طويلا، فيما ذكر أن بلاده لديها كميات هائلة من الذخيرة لكنها تحتاج دائما إلى المزيد من إمداداتها، وأضاف أن الجيش الأمريكي يحصل على تلك الإمدادات من جميع أنحاء العالم. يعقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قمة ثلاثية في مدينة جدة السعودية اليوم في ظل تصاعد التوتر في المنطقة. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن القادة الثلاثة سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك جرى بحثها خلال الأشهر الماضية. أعلن النائب في حزب يشعتيد يوآف سيغالوفيتش استقالته من الكنيسة ومغادرته صفوف الحزب بعد 7 أعوام من نشاطه البرلماني. وجاءت الاستقالة في أوج اتصالات يجريها سيغالوفيتش للانضمام للقائمة العربية الموحدة. في رده على الاستقالة قال النائب دكتور منصور عباس رئيس الموحدين تقديم الاستقالة قبل التوصل إلى اتفاق دليل على الاستقامة ويعد محل تقدير. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه ليلة الماضية بعد تعرضه لحادث طرق بين دراجة نارية استقلها ومركبة أخرى على طريق هاريم في مدينة إيلات. وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في مكان الحادث بعد إخفاق محاولات إنعاشه. ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن فرقها تعاملت مساء أمس مع 3 إصابات جراء الاعتداء بالضرب من جانب القوات الإيصالية على سكان أحد المنازل في مخيم قلنديا شمال القدس. وبلغت حصيلة الجرحى منذ بدء العملية العسكرية في المخيم الأربعاء الماضي 51 مصابا. رياضة عادل مكابي أبناء الريني مع مكابي خان ناصر بهدف لكل منهما، جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم مساء أمس في نوفا جليل ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات في كأس التوتو. الأحوال الجوية. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدل السنوي العام، ويكون الجو حارا خلال ساعات النهار بينما يمسي لطيفا معتدلا في ساعات الليل. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: احنا بالسونو مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونو وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونو مليان طاقه.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريات ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3800 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
2: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة تقديم تصريح مدعي عام ضد 3 مشتبهين بينهم قاصر في جريمة قتل محمد كساب محميد البالغ 35 عاما من العمر عند مدخل أحد المخابز في مدينة أم الفحم مطلع تموز الماضي. وقالت الشرطة إن مسرح الجريمة تعرض للعبث ولإخفاء الأدلة، فيما مدد اعتقال المشتبهين حتى الاثنين القادم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام بحقهم. توفي رضيع في الشهر السادس من عمره متأثرا بإصابته جراء حادث اختناق بكيس وقع مساء أمس في مدينة بنبرك، وكانت حالته قد وصفت بالحرجة إلا أن الطواقم الطبية أعلنت وفاته قبل قليل بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. في حادث آخر، لقي شاب في 25 من عمره مصرعه غرقا قرب شاطئ القدس في مدينة بتيام، وأعلن الطواقم الإسعاف وفاته في المكان، فيما لقي راكب دراجة في 30 من عمره مصرعه إثر اصطدام مركبة به على شارع 3855 قرب مدخل بيت شامش، وأوقفت الشرطة سائق المركبة للتحقيق في ملابسات الحادث. أعلن النائب يؤاف سيجالوفيتش استقالته من الكنيسة ومغادرة حزب يش عتيد بعد 7 أعوام من النشاط البرلماني في ظل اتصالات بشأن احتمال انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. وقال رئيس الموحدة منصور عباس إن استقالته قبل التوصل إلى اتفاق تعكس استقامة تستحق التقدير. انسحبت القوات الإيصالية من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس بعد عملية عسكرية استمرت نحو 2 أيام. وقالت محافظة القدس إن العملية أسفرت عن عشرات الإصابات والاعتقالات والأضرار الواسعة، فيما تعامل الهلال الأحمر مع 51 حالة معظمها نتيجة الاعتداء بالضرب. تتصاعد المخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمال استخدام طائرات مسيرة مفخخة تطلق من داخل إسرائيل لاستهداف مواقع مختلفة. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية لا تملك حتى الآن حلا عملياتيا شاملا لمواجهة هذا السيناريو، خصوصا مع سهولة تشغيل المسيرات الصغيرة من مسافات قريبة وفق ما ورد في تلك التقارير. أفادت تقارير لبنانية بأن وحدات من الجيش اللبناني دخلت خلال ساعات الليل إلى بلدة المنصور جنوبي لبنان. ووفق التقارير، فقد بدأت القوات اللبنانية فتح الطرق التي كانت مغلقة تمهيدا لعودة السكان إلى منازلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة لكنها تواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية وفق تعبيره. يعقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قمة ثلاثية اليوم في جدة وسط تصاعد التوتر الإقليمي. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن القادة سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك جرى بحثها خلال الأشهر الماضية. قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم تلميذان ومعلمان، وأصيب 15 تلميذا في حادث إطلاق نار داخل مدرسة شمال العاصمة التايلاندية بانكوك. وذكرت السلطات أن منفذ الهجوم طالب في المدرسة نفسها، فيما لا تزال تحقيقات جارية لمعرفة كيفية حصوله على السلاح وملابسات الجريمة التي انتهت كذلك بوضع حد المنفذ لحياته. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية العامة، ويكون الجو خلال ساعات النهار حارا بينما يمسي لطيفا في ساعات الليل. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: تريد إن مع آيبليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آيبليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم

0: تشارك في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات نبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل يوميات الطالب ب6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل رزمة ورق A4 ب15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
2: اي بلاي

0: أجهزات أبل خاضع لشروط الحملة.
1: إحنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية أو عائلية أو رايحين على البحر مع أصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.

0: الجبال ابعد كده الورد
1: كأنك ما بتعرف
0: بتعرف شو ليك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: أجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم، 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة، نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة تقديم تصريح مدعٍ عام ضد 3 مشتبهين بينهم قاصر في جريمة قتل المرحوم محمد كساب محميد في 35 من عمره عند مدخل مخبز في مدينة أم الفحم مطلع تموز الماضي. وقالت الشرطة إن مسرح الجريمة تعرض للعبث وإخفاء الأدلة، فيما مدد اعتقال المشتبهين حتى 2 القادم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام.

بحقهم. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في 27 من عمره من دورة تنسب إليه القتل العمد ومحاولتي قتل وجرائم أخرى على خلفية دهس محمد شرحة وإصابة آخرين قرب كيبوتس فيرا في منطقة النقب. وتقول النيابة إن المتهم الذي كان يقيم في إسرائيل دون تصريح ويقود دون رخصة حاول دهس عدد من الركاب بعد شجار اندلع بينهم ما أسفر عن مقتل شرحة وإصابة آخرين قبل أن يفر من المكان. وطالبت النيابة بإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. توفي رضيع في الشهر السادس من عمره متأثرا بإصابته جراء حادث اختناق بكيس وقع مساء أمس في مدينة بنبرك، وكانت حالته قد وصفت بالحرجة إلا أن الطواقم الطبية أعلنت وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. ولقي شاب في 25 من عمره مصرعه في حادث آخر غرقا قرب شاطئ القدس في باتيان، وأعلن طواقم الإسعاف وفاته في المكان، فيما لقي راكب دراجة في 30 من عمره مصرعه إثر اصطدام مركبة به على شارع قرب مدخل بيت شمش، وأوقفت الشرطة سائق المركبة للتحقيق. أعلن النائب يوآف سيغالوفيتش استقالته من الكنيسة ومغادرة حزب يشع عتيد بعد 7 أعوام من النشاط البرلماني في ظل اتصالات بشأن احتمال انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. وقال رئيس الموحدة منصور عباس إن استقالته قبل التوصل إلى اتفاق تعكس استقامة تستحق التقدير. انسحبت القوات الإيصالية من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس بعد عملية استمرت نحو 2 يوم. وقالت محافظة القدس إن العملية أسفرت عن عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرار واسعة، وتعامل الهلال الأحمر مع 51 حالة معظمها نتيجة الاعتداء بالضرب. أفادت تقارير لبنانية بأن وحدات من الجيش اللبناني دخلت خلال ساعة الليل إلى بلدة المنصور جنوبي لبنان. ووفق تقارير فقد بدأت القوات اللبنانية فتح الطرق التي كانت مغلقة تمهيدا لعودة السكان إلى منازلهم. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على الحوثيين بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من المسيرات منذ صباح اليوم باتجاه معسكرات موالية للسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت مع استمرار الهجمات خصوصا في مأرب. وكانت شبكة CNN قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها فصائل عراقية والحوثيون بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني استنادا إلى تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية. إلى ذلك يعقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قمة ثلاثية اليوم في مدينة جدة وسط تصاعد التوتر الإقليمي. ونقلت وكالة رايترز عن مصادر مطلعة أن القادة سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك جرى بحثها خلال الأشهر الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة لكنها تواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية وفق تعبيره. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تكون ضمن معدلها الموسمي العام، ويكون الجو حارا خلال ساعات النهار بينما يمسي لطيفا في ساعات الليل. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. مئات العائلات تواجه في البلاد ظروف اجتماعية وأسرية بإمكاننا نوصفها بأنها معقدة، قد تؤدي في بعض الحالات إلى اتخاذ قرار بإخراج الأطفال من بيوت وعمليا نقل إلى أطر بديلة لتضمن رعاية وحماية. في ظل النقص المتواصل في العائلات الحاضنة وبشكل خاص في المجتمع العربي، يبقى عدد من الأطفال في انتظار هذا الإطار العائلي الدافئ الآمن والمستقر. في هذا العدد من برنامج المختص المفيد نسلط الضوء على ملف العائلات الحاضنة ونناقش واقعه وأهميته في المجتمع العربي. على كرسي المختص تجلس حنان غاوي عامر، عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة بمديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. أهلا وسهلا فيك حنان.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا فيك. يعني اليوم هيك حلقتنا بنقدر نقول بالعنوان العريض تتطرق لملف جدا إنساني، ورح نسمع منك كتير تفاصيل حول مفهوم العائلات الحاضنة. ومن هذا الباب بحب أنه أبلش، كيف اليوم بتعرفوا العائلات الحاضنة حنان وطبيعة دورها في حياة الطفل؟
1: طبعا العائلات الحاضنة هذه خدمة بتوفرها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، وبتعمل بموجب قانون العائلات الحاضنة من سنة 2016 اللي انسن بهدف تنظيم تواجد ومعيشة الأطفال دون سن 18 في بيوت وفي عائلات غير عائلاتهن الأساسية لظروف قاهرة خارج عن سيطرتهن، بسبب حالات كانوا أطفال موجودين في بيوت غير بيوتهن أقارب معارف وهن بدون ما يكون في تنظيم قانوني للموضوع. أجهز هذا الخدمة لحتى تعطي بديل للأطفال للأسف الشديد اللي بيعيشوا بظروف صعبة قاهرة، اضطروا جهات المختصة المخولة وإلهن صلاحية يتخذوا هذا القرار إنه يطلعوهن من بيوتهن وينقلوهن على بيت ثاني دافئ بديل يعطيهن البيئة الآمنة والمستقرة والدافئة والحب اللازم لحتى ينمو بشكل سليم. والعائلات الحاضنة باسمها هي أولا يعني لغويا حدا بيحتضن طفل اللي بيعطيه الرعاية اللازمة لإله على عدة جوانب، إن كان عاطفية جسدية تعليمية نفسية وإرشاد زي كل طفل ثاني ما بحاجة لعائلة اللي هي تحتضن وترعاه وتنمو وترعاه لنمو اللي هو سليم ومتناسب لاحتياجاته المختلفة. فدور العائلة الحاضنة هون هي إنها تعطي فعلا بيت، تفتح قلبها وبيتها لهذا الطفل اللي بمرق ظروف صعبة وتعطيه بيئة مستقرة آمنة خالية أو خلينا نقول قدر الإمكان سليمة مع مرافقة من جهات مختصة مهنية اللي تعطيهن كل الآليات والأدوات اللي هي تمكنهن من هذا الدور.
0: هيك في هاي النبذة والإجابة كمان أعطتيني كتير خلينا نقول محاور اللي لازم نطرحها ويمكن بدورنا هيك نوضحها لجمهور مستمعاتنا ومستمعينا. بفكر حنان إنه بعد لليوم في لوبس أو عدم فهم ما بين هيك الفرق ما بين العائلة الحاضنة أو مسار التبني، وبالمجتمع العربي كمان مهم أنه نوضح الفرق ما بين المسارين، شو بنقدر نحكي عن هذا الجانب؟
1: صحيح، هي نقطة كثير جوهرية في هذا الباب، في خلط وفي لبس فعلا في مجتمعنا بسبب أنه أولا هي مصطلحات اللي هي مش كثير مألوفة، كمان أنه هي في الجانب الديني بيدخل في الموضوع. الفرق بين التبني والعائلات الحاضنة في فرق واحد جوهري اللي هو عمليا العائلة الحاضنة هي خدمة محدودة في الزمن، هي مش الطفل بنت لهذه العائلة لفترة زمنية محدودة مؤقتة لحتى يتم إعادة تأهيل أهله البيولوجيين ويقدر يستعيدوا. طبعا ممكن هذه الخدمة تدوم سنوات، في أطفال دخلوا من الولادة وظلوا لجيل 18 بسبب أنه كان في صعوبات في إعادة تأهيل الأهل، ولكن هي خدمة اللي هي محدودة تعطي البديل فعلا مؤقت للطفل لحتى يمرق فترات
0: يعني
1: ومراحل عمرية.
0: في العائلة الحاضنة يتم إخراج الطفل لفترة مؤقتة، ممكن ما بنعرف بالضبط شو حدوده أو وينته، ولكن من المفترض أنه يعود بمرحلة ما لعائلته البيولوجية
1: لما تستعيد قدراتها وإمكانيتها أنها ترعى طفل كاللازم. والتبني طبعا اللي هو في جهة مسؤولة مختصة في وزارة الرفاه مختلفة عن العائلات الحاضنة اللي بتدير كل هذا الملف، طبعا التبني هو أكثر اللي بنتقله بشكل دائم.

0: قائم لعائلة ثانية. وإحنا في الجانب الديني هون عنا أحيانا خلط, وممكن هذا الإشي يكون عائق إنه عائلات تتخذ هذا القرار. وهون إحنا بنحدد وكثير بنشدد على الموضوع الفرق إنه العائلات الحاضنة حتى دينيا, وأنا ما بخوض بهذا الجانب لأني مش مخولة, ولكن في حديث عملته مع الشيخ رائد بدير اللي هو مدير رئيس دائرة دار الإفتاء المحلية, حكى إنه كل موضوع العائلات الحاضنة هي فكرة إلها نموذج أولي في ديننا الإسلامي اللي هي الكفالة. والكفالة هون مش بس ليتيم, لكل مستضعف بحاجة حدا يرعاه علشان يتطور وينمو بشكل سليم. فهذا إشي كثير اللي هو بحث عليه ديننا, وطبعا كل قيمنا الإنسانية والديني بتحث على هذا الموضوع, في إله كثير مردود معنوي وإنساني كبير.
1: ودائما الباب مفتوح لاستشارة طبعا
0: الرجال, أكيد كل حدا اللي هو بيفكر بهذه الخطوة يتوجه للجهات المعنية
1: لحتى
0: المختصة
1: يأخذ الإجابات. صحيح. فعليا الأطفال اللي بحتاجوا لعائلة حاضنة, ذكرتي أنه في حالات ممكن تكون من جيل الطفولة المبكرة, إذا بدخلينا شوي بالخلفية الظروف شو ممكن تكون الأسباب, شو معدل الأعمار كمان يا حنان؟
0: هذه الخدمة العائلات الحاضنة مخصص لأطفال من جيل الولادة حتى جيل 18 سنة للقاصرين طبعا. أخرى مرة بيكون في ظروف كثير صعبة وصلوا لها الأطفال, هذا اللي بيقدروش يكملوا حياتهم في بيت الأهل البيولوجيين اللي انولدوا فيهم. فهذه الظروف ممكن تكون إهمال شديد, عنف أسري, يكون الطفل بخطر في بيته, وبضطر الجهة اللي بتعتني فيه والمسؤولة عنه واللي هي مخولة وإلها الصلاحية القانونية تتخذ هذا القرار, إن كان محكمة إن كان لجان اتخاذ القرارات في أقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية, تقرر إنه وصلنا لمحل إنه للأسف الشديد الطفل ما بيقدر يكمل في بيته وبحاجة لمكان بديل. تحت جيل 8 سنين القانون بيعطي أولوية طبعا لعائلة حاضنة, أحيانا في بيكون حاجة يطلع لمؤسسة أو حتى العائلة بتطلب يطلع لمؤسسة, ولكن إحنا في القانون وفي الالتزامنا الإنساني والمهني إنه نعطي الولد بيئة اللي هي عائلية أسرية بالذات للجيل الطفولة المبكرة. وهذه الخدمة بتمتد لحد جيل 18 أو 21 سنة. أخرى مرة أطفال اللي هم أجوا في ظروف خارج عن سيطرتهم, الأهل ما عندهم مش القدرات والإمكانات إنهم يقدروا يرعوهن بشكل سليم, بحاجة لمساعدة, بحاجة لحدا يشارك يأخذ عنهن هذا المسؤولية في هذا الفترة. وأحيانا في أهل هم نفسهم بتوجهوا, كان عنا حالات من هالنوع, أهل توجهوا وحكوا إنهم مش قادرين يكملوا
1: لهم.
0: نعم, كان عنا حالات حتى في أطفال انولدوا في المستشفى مع احتياجات معينة خاصة اللي خلوا الأهل يقولوا إحنا ما عناش القدرة إن نكون بهذا المسؤولية الكبيرة ونكون أهل لهذا الطفل, فهم بنفسهم توجهوا بطلب مساعدة وإنهم يلقوا لهم عائلة بديلة
1: حتى يكون طفل في هذا الإطار.
0: طبعا كل الهدف أن نعطيهم تجربة إيجابية غير عن التجربة السلبية اللي للأسف مركوها في بيتهم, وإحنا نعطيهم تعويض.
1: بعيدا عن الأحكام بيكون في ظروف قاهرة مرات فعليا مثل ما عم بتقولي,
0: كل إنسان وإله الحياة وظروفه اللي هي مرات بتخليه يضطر يوصل لمحل اللي هو خارج عن سيطرته. طبعا في بهذا الحالة نوجدت هذه الخدمات لحتى تعطي فرصة برضو للطفل طبعا ينمو بشكل سليم, وبرضو للأهل إنهم يمركوا تأهيل ويرجعوا لقدراتهم وإمكاناتهم لحتى ابنهم.
1: حنان, شو بنقدر نحكي اليوم عن الحاجة بالمجتمع العربي وإن لم نتطرق لمعطيات دقيقة أو جافة أو بالأرقام, لأنه فكر يعني صعب نتعامل مع الأطفال في هذا السياق وكأنه رقم, إحنا بحاجة لاثنين أو لعشرة إن يدخلوا لهذا الإطار. من متابعتكم شو حجم الحاجة؟
0: الحاجة كبيرة. أخرى زي ما حكيتي مش بالعدد وبالرقم, الأرقام هي مش هنا المهمة, وإنما الحاجة بالفعل بين قديش في أطفال بيستنوا بقائمة الانتظار لعائلة تعطيهن هذا البيت, ولبين كمان السنين الأخيرة اللي هي زادت من هذه الفجوة بين الحاجة بين الأطفال هذول اللي بحاجة لعائلة لبين العائلات الحاضنة المسجلة في سجل العائلات اللي عندهن هذا الاستعداد. سنوات الأخيرة للأسف الشديد في كل البلاد في تناقص في العائلات الحاضنة المستعدة إنها تكون في هذه الخطوة, من الكورونا للحروب للظروف الأمنية الصعبة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي اللي بالذات بتميز فيه مجتمعنا العربي. طبعا كل هذه الأمور ممكن زادت الفجوة,
1: عمقت الفجوة.
0: ما بنحكي بس عن أطفال اللي هن بقائمة الانتظار هسه بدهن عائلة, أنا إحنا بناخذ بعين الاعتبار كمان الأطفال اللي هن يمكن صف ثاني اللي هن موجودين بعدهم في بيتهم الأساس, ولكن هم موجودين في ظروف صعبة. قسم الخدمات الاجتماعية بيحاول بكل الإمكانيات والموارد إنه يخلي البيت متماسك ويكمل يرعى الطفل, ولكن بأي لحظة ممكن يصير تفاقم ويضطر

0: بتخلي عائلة بإمكاننا إن تكون عائلة حاضنة؟ وهل نتحدث فقط عن عائلات أم بإمكان فرد أيضا إنه يحتضن طفل بحاجة؟
1: في موضوع المعايير ممكن نقسم الموضوع لفئتين. ممكن نروح على المعايير اللي هي كثير أساسية، شروط أساسية اللي تتواجد تتوفر كان في أشخاص لسؤالك منفردين، رجل أو امرأة شايفين حالهم ملائمين، وإن كان لعائلة في شروط أساسية اللي هي أكثر تقنية، ما مش تقنية بالجانب السطحي تبعيها، كل شرط من هذا في من وراء تفكير واستناد لاحتياجات الطفل لحتى يكون تتوفر في هذا العائلة. إن كان شروط عمرية، الجيل الأدنى هو 25 سنة، إن كان الوضع المادي، ما بنحكي عن وضع مادي اللي كثير مطلوب يكون عالي، وإنما وضع متوسط اللي يقدر يلبي حاجات الطفل في مراحله المختلفة ويكون في استقرار مادي. كمان الوضع الصحي هو إشي اللي بنفحص لأن ما يكون في أوضاع صحية تمنع إنه العائلة الحاضنة تقوم بتأدية وظائفها تجاه هذا الطفل اللي هي بحاجة لإلها. وكمان بنفحص إنه ما في ملف جنائي، ما في بالخلفية صعوبات معينة مثل إدمان وهذا الأمور اللي هي ممكن تأثر. كمان كله من باب إنه إحنا نحافظ قدر الإمكان نوصل لوضع آمن ومستقر لهذا الطفل، ونمنع منه كمان تحديات مستقبلية.
0: طفل بيئة آمنة ومستقرة. صحيح. وهذا هو المطلب
1: طبعا. وبالباب الثاني هي الأكثر المعايير الإنسانية اللي إحنا بندور عليها. بعد ما تتوفر هذه الشروط الأساسية، كمان التعليم يكون حد أدنى 10 سنين تعليم، بنحكي عن أكثر طبعا اللي هي شخصية الناس المتقدمين لهذا الخطوة، يكون الناس اللي عندهم قدرة على احتواء الوضع اللي جاي منه الطفل. بنحكي كمان عن إنه بالعائلات الحاضنة العلاقة مستمرة أحيانا كثيرة مع الأهل البيولوجيين، قديش هذه العائلة رح تقدر تحتوي الوضع المركب هذا، قديش بتقبل الطفل، قديش عنده وعي لحاجاته ويقدر يوفرها، و كثير مهم كمان انه يقدر يطلب المساعدة وقت اللزوم. احنا ما بنحكي عن عائلات مثالية ولا بنطلب أبطال خارقين في هذا الباب. صحيح. احنا بدنا ناس تكون واعية لقدراتها وتتوجه لمساعدة من الجهات المختصة اللي راح ترافقهم كل الطريق. فهذا أكثرية الناس اللي هي متقدمة لأنها تكون عائلات حاضنة، مهم انها تتوفر فيها.
0: نعم، وحكينا كمان انه الأفراد بإمكان ان يوفروا هذا الإطار.
1: صحيح. ممكن رجل أو امرأة.
0: تختلف في حنان المعايير؟
1: لا، المعايير للرجال ونساء نفسها. طبعا مهم جدا إذا في زوج عايشين مع بعض بدهم اثنين يكونوا عائلة حاضنة، لازم تتم الموافقة من الجانبين لأنهم بيكونوا أب وأم حاضنين. كل الأفراد اللي عايشين في البيت، كمان الأطفال الأولاد البيولوجيين برضو يعطوا موافقتهم لدمج طفل في عائلة الحاضنة.
0: حنان، بدي أسألك هيك من مرافقتكم للعائلات اللي بتحتضن، شو بتكون بالمجتمع العربي طبعا الدوافع الشخصية الإنسانية الاجتماعية اللي بتخلي عائلة أو فرد ياخدوا هاي الخطوة ويتوجه وإن كان يعني بالمستوى الأول للاستشارة؟
1: هذه هي القضية الجوهرية في كل الموضوع هذا. بفكر أنه طبعا في دراسات على هذا الموضوع، ودراسات العامة بشكل عام لكل الإنسان كيف في بحثه عن المعنى بتحكي عن عامل كثير مهم، أنه بيعمل شغلة ما في منها مقابل مردود مادي، بيعمل العطاء بشكل عام هو إشي بيخلي الإنسان بالضبط. هذه أمور أكيد بترتبط بشكل مباشر في موضوع العائلات الحاضنة، عائلة اللي بتأخذ على حالها مسؤولية وخطوة مش بسيطة مع كل الظروف اللي الطفل بيجي فيها، هو أكيد إنسان بدور على إنه يعطي. الدافع الديني كمان دافع اللي هو قوي، يعني إحنا بنشوف أكثر نسبة العائلات الحاضنة موجودة في المجتمعات المتدينة، إن كان العربية أو اليهودية، لأنه دافع كثير بيخلي الناس هاي تقدم على هذه الخطوة. كمان مرة العطاء هذا إشي كثير مهم، يعني من أنا أخذ ظرف زي هذا، طفل موجود في وضع زي هذا، أعطيه فرصة حقيقية إنه يتغير مساره ويطلع من الدائرة الضائقة اللي هو انولد فيها، هو إشي كثير كبير. وكمان في دراسات على العائلات اللي هي موجودة وأخذت طفل لحضنها وأخذت كمان أطفال مع الوقت.
0: صحيح.
1: وبحثوا معهم شو عن جد المردود بعد ما جربت هذه التجربة، وحكوا إنه شكل إشي كثير مهثير للاهتمام، إنه الدخول طفل بشكل بهذه الظروف بدون طبعا مقابل بالآخر، تقريبا بدون مقابل مادي، أثرت على حتى شخصية الأولاد

0: الأم البيولوجيين كثير قوت العلاقة الأسرية، غرست ساهمت في غرس القيم والمبادئ طبعا. الإنسانية والحب العطاء عند هذول الأولاد، وهذا الإشي كثير عزز القيم في البيت.
1: جميل.
0: وهذا الشيء كثير حلو أنك تسمع من هذه العائلات اللي هي كمان إلها إيد في إن إحنا نجند كمان عائلات من تجربتهم الشخصية.
1: طبيعي. وهذا بعيدنا للنقطة اللي افتتحنا فيها هاي الحلقة وقلنا قديش فيها رسالة إنسانية. قبل ما نخرج لفاصل بدي أسألك بالمقابل، شو الأسباب اللي بتخلي عائلة تتردد؟ يعني مثلا بتوجهوا بس برجعوا بترددوا. مثلا أنا سمعت مرة فكرة التعلق، كل موضوع التعلق يمكن هذا الطفل يبقى عندي لسنوات، بعد هيك بده يرجع لحضن عائلته. كيف تتجاوزوا هاي الجزئية مع عائلة أو فرد اللي كتير معني بس متردد لأجل هاي النقطة؟
0: بالفعل هي هاد نقطة اللي هي ممكن تشتغل سلاح ذو حدين. أيوة. موضوع المحدود الزمن، في ناس ممكن هالإشي يشجعهم إنه أنا في مسؤولية لحد معين والطفل بيرجع لبيته أو بتوجه لأيطار ثاني، وفي ناس بالعكس ممكن هذا يكون عامل معيق لاتخاذ القرار لأنه بالضبط بالمحل إنه هو بتعلق فيه. طبعا إحنا واعيين للعقبات والمخاوف اللي موجودة عند العائلات وهي شرعية جدا. أخرى مرة هذه خطوة مش بسيطة وفيها مسؤولية. ممكن الناس زي ما حكينا الخلط بين موضوع عائلات الحاضنة والتبني في الجانب الديني ممكن يكون هذا سبب اللي بيخلوهم يترددوا. ممكن كل موضوع المسؤولية الكبيرة اللي أنا أخذها على حالي وقديش رح أكون إلي جزء كثير كبير في تقرير مصير هذا الطفل. هل رح أقدر أقوم في كل الواجب اللي ملقى علي؟ هل رح أقدر أعطيه كل الحاجات اللي هي وأتعامل مع التحديات اللي هو جايبها؟ طبعا الطفل اللي بوصل لهذا الظرف بيكون جاي من خلفية مش بسيطة.
1: صحيح.
0: وممكن في ناس بتفكر إذا هذه الخلفية قديش أثرت على شخصيته، قديش رح أجيب معه تحديات، هل رح أقدر أتعامل مع هذه التحديات. كمان ممكن يكون تخوف من إنه كل موضوع المؤسسة اللي داخلي في الصورة، طبعا المرافقة اللي في الموضوع إن كان الوزارة والأذرع المختلفة عن طريقة رح ترافقه، ممكن يحسوا في دخول للخصوصية.
1: صحيح.
0: ممكن أكون مراقب، ممكن يكونوا كل وقت يفحصوني إذا أنا بالفعل على قدر هذه المسؤولية. هذه تخوفات هي شرعية وطبيعية. ومهم جدا أن كل عائلة عندها هذا التردد وهذا التخوف تستشير وتتوجه.
1: صحيح.
0: وتفتح هذا الموضوع لأنه هو عادي جدا وإحنا عنا أجوبة لهذه التخوفات قدر الإمكان، بس هي إشي عادي جدا لأن أخرى مرة إحنا نحكي عن أمر مش بسيط.
1: ويمكن عشان هيك أنتم موجودين كمان في كل ما يتعلق بموضوع الرد على التخوفات والأسئلة والاستفسارات.
0: أكيد.
1: رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل حنان، ولكن نخرج إلى فاصل قصير ومن بعده نواصل هذا العدد الخاص من برنامج المختص المفيد وموضوع حلقتنا العائلات الحاضنة.

0: للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: تريد إن مع آيبليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آيبليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الرفاه الاجتماعي.
5: بالمختص المفيد
6: مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. موضوع حلقتنا العائلات الحاضنة، وترافقني في هذه الحلقة اللي تحمل هذه الرسالة الإنسانية حنان غاوي عامر، عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة في مديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. عن جديد برحب فيك حنانك. قبل الفاصل طرحنا مجموعة من المحاور يمكن اللي بتوضح الكثير من التفاصيل. أجل وقت أني أسألك على سيرورة التقدم بالطلب والإجراءات، من وين منبلش؟ يعني العائلة المعنية أو الفرد اللي معني، وين الخطوة الأولى اللي ببلش فيها؟
1: بعد ما حكينا عن ممكن التخبطات اللي بتمر فيها عائلة اللي هي جاهزة، حاسة حالها جاهزة بس بحاجة لتحديد ومساعدة، بعد ما مركت هذا الاستشارة ممكن وقررت هذا القرار أنها هي بها معنية تتقدم لسجل العائلات الحاضنة، ممكن تتوجه إما لمركز الخدمات 118 التابع لوزارة الرفاه وضمان الاجتماعي، أو لوحدة من الجمعيات اللي هي مفعلة، الجمعيات اللي أخذت ترخيص إنها تفعل هذه الخدمات في كل البلاد، هني 5 جمعيات ممكن يتوجهوا لواحد منهم. طبعا في بداية أول مرحلة هي كل المستندات الأساسية المطلوبة اللي حكينا عنها المرتبطة في الشروط والمعايير الأساسية، وثائق اللي هي أكثر بالوضع الصحي، موافقة على فحص الملف الجنائي، توصيات من أشخاص ممكن يتواصلوا معاهن، تعبئة استبرة طبعا عن حياتهن عن الدوافع تبعيهن. بعد ما كل هذه الوثائق تكون مظبوطة بتقدموا لمرحلة الفحص. هذه الجمعية فيها طواقم اللي هي متخصصة في التشخيص ومتابعة العائلات اللي المعنية، بيعملوا معهم مقابلات، زيارات بيتية، حتى بتحدثوا مع ناس اللي هن بيوصوا عليهم، بيفحصوا وضع البيت، الولادة في ولاد بيولوجيين موجودين في البيت بتحدثوا معهم، عدة زيارات
0: من تهيئة يعني كل أفراد العائلة،
1: تهيئة أو الفحص طبعا الاستعداد وفعلا الملائمة العائلة. بعد ما يمرقوا هذا المرحلة اللي هي بين 2 إلى 3 أشهر بتقدموا في عشان ياخذوا صورة قدر الإمكان شاملة عن العائلة، بيقدموا التوصية للتفتيش، بوصل الطلب للتفتيش في الوزارة حسب المحل اللي ساكن فيه، والمفتش بفحص طبعا انه في بتتوفر الشروط المناسبة، وحسب التوصية اللي تقدمت من هذه الجمعية بتقدم مع توصيته للجهة العليا اللي في وزارة الرفاه، جهة مسؤولة شخص ماخذ الرخصة اللي هو يعطي الموافقة النهائية للعائلات، لأنه هذه العائلات هي بتأخذ رخصة في القانون بكل ما تحمل الكلمة من معنى بموضوع الترخيص، وهذه هي سيرورة اللي تمرقها العائلة. طبعا مهم كل موضوع الملائمة احنا بدنا نتطرق لها عن طريق السيرورة.
0: هون يتبادر هذا السؤال للأذهان، كيف بتتم ملائمة الطفل للعائلة أو العائلة للطفل اللي عم بنتظر هذا الإطار؟
1: بعد ما العائلة تأخذ الموافقة النهائية على إنها مخولة تكون عائلة حاضنة، بتمرق كمان تحضير، دورة تحضيرية اللي تقربهم من هذا العالم، شو هي العائلة الحاضنة، وظائفها المطلوب منها، وكمان على عالم الطفل اللي ممكن يوصل. وكثير مهم إنه في هذه السيرورة، في هذه المقابلات، الجهة المختصة اللي هي عادة عاملين اجتماعيين مشخصين بفحصوا النقاط اللي بتميز كل عائلة، شو هي قدراتها، نقاط القوة فيها، نقاط التحسين، وين إمكانياتها، وين حدودها، لحتى في لما بدهم يدمجوا طفل يكون في ملائمة قدر الإمكان، لأنها هذه قضية جدا مهمة. وإذا بدنا نتطرق أكثر لهذا المحور، الملائمة هي إشي كثير مهم وجوهري لإنجاح هذه الخدمة ولإنجاح هذا الإطار. فبتم ملائمة بين طبعا حتى العائلة الحاضنة لما بتقدم الطلب في عندها طلبات معينة إحنا نأخذها بعين الاعتبار قدر
0: يعني
1: الإمكان.
0: على سبيل المثال ممكن عائلة تطلب إنه ما يكون في مرحلة الطفولة المبكرة
1: ممكن
0: مثلاً.
1: ممكن، وهذا الشيء بالعكس احنا بنحترمه، يعني كل انسان عنده قدراته اللي بيعرفها وواعي لها، بالعكس يحكي

0: أنا بقدر أكثر أتعامل مع مراهق، أكثر بقدر أتعامل مع طفل صغير. فهذه الأمور إحنا بناخذها بعين الاعتبار قدر الإمكان. وإذا بيكون طفل في قائمة الانتظار مناسب لهذه مش بس طلبات العيلة، وإنما طبعا في النقاط اللي طلعت في التشخيص، إحنا بنحاول قدر الإمكان تكون ملائمة كبيرة لحتى نمنع تحديات اللي إحنا ما بدنا إياها، وما بدنا أخرى يصير تنقلات ويصير تغييرات في حياة الطفل.
1: ومن خلال هذا المسار كيف عم بفهم حنان، يعني كل ما يتعلق بتقييم الجاهزية النفسية والعاطفية للعائلة بيكون جزء لا يتجزأ وبستمر كمان كمرافقة من قبلكم؟
0: صحيح. طبعا احنا ما بنحكي عن حالات الطوارئ، في اطفال للأسف بيطلعوا بحالة طارئة من البيت، حتى بيكونوا بالمدرسة بيرجعونش على البيت. احنا بنحكي عن اطفال اللي هن بيستنوا، صحيح ظروف صعبة، ولكن اما موجودين في مركز طوارئ او في مؤسسة معينة مؤقتة لحتى يلقوا العيلة المناسبة. في هذا الفترة من حد ما تتقدم طلب العائلة الحاضنة، عمليا بتبدا التجهيز، الكشف اللي بتمرك العائله الحاضنه على هذا العالم الطفل، على احتياجاته، هي عمليا تجهيز. طبعا المقابلات اللي بتنعمل مع العائله مع افراد الاسره هي كلياتها تتطرق لموضوع الجهوزية، بتنفحص الجهوزية، بنشغل على الاستعداد. طبعا ما في حدا بيكون مستعد 100%، هذا جزء من السيرورة اللي بمركوها والدورة التحضيرية اللي باخذوها، في غلاف كامل متكامل مع العيلة، جهات مختصة بترافقهم لكل هذا الطريق، بتجهز العيلة من جهة، بتجهز الأفراد الأسرة الموجودين فيها، حتى العيلة الموسعة أحيانا. وكمان بالمقابل الطفل اللي بيكون أخرى مرة مش بحالة طارئة، إنما في إمكانية لتجهيز تدريجي، وهذا شيء كثير مهم لأنه ينتقل لبيت ثاني، هذه خطوة مش بسيطة. فقدر الإمكان إحنا بنشتغل على تجهيز الطرفين،
1: فتجهيز الطرفين فعليا بكل ما يتعلق بهذه الجوانب 100%. حنان، خلال هاي المرحلة قديش بتشوفوا بالذات في فترة تجهيز العائلة، قديش بتشوفوا الجانب الإنساني من هاي القضية رجع وبرز؟
0: كثير. أعتقد كل موضوع بلف وبدور بالآخر على هذا المحور الإنساني. يعني لما بتشوف بتطلع الدوافع طبعا بالمقابلات وبالكل هذه السيرورة التحضير، بتطلع الدوافع الإنسانية الموجودة عند هذه العائلات اللي هي كثير بتقربهم من هذا العالم، وبتبدأ تقربهم من الفعل، من الواقع، من كيف بدهم يتعاملوا مع الطفل. وبالمقابل لما بتشوف طفل كمان اللي هو انتقل لعائلة ملائمة إله، وكيف بتأقلم وكيف بتغير مساره، هذا إشي كثير بقوي الدوافع الإنسانية الموجود عنده لكل الأطراف، إن كان العائلات وإن كان الجهات على فكرة اللي بتشتغل فيها. يعني إحنا صحيح اليوم تبعنا في الشغل هو مش بسيط، بنتعامل مع حالات إنسانية مش بسيطة، ولكن من هذا الجانب، من هذا الباب بالذات، إحنا بخلينا أكثر نشدد ونشتغل في كل طريقة ممكنة لحتى نأمن هذول الأطفال ظروف أحسن ومستقبل أفضل.
1: بجملة حنان، عشان نستغل الوقت للأسئلة المتبقية، الناس كمان يعني بتفكر إنه في دعم مالي بما يتعلق بهذا الموضوع، احكي لي بجملة عن أشكال الدعم اللي بتتلقاها العائلة.
0: هذا مهم جدا، لأنه كمان مرة هذا ممكن يكون شغلة العائلة بتفكر فيها في كل موضوع اتخاذ القرار. أشكال الدعم كثيرة ومتنوعة في هذا الجانب، بداية أخرى مرة من الدورة التحضيرية اللي بتلقوها من جهة مختصة، لا التوجيه اللي باخذه بشكل ثابت ومستمر. الوزارة أعطت ترخيص لجمعيات اللي هي تفعل هذه الخدمة، بتعطي مخصص شهري، صح المبلغ كثير بسيط ولكن مخصص لأنه يجيب يلبي احتياجات الطفل الرئيسية. هذه الجمعية كمان بتخصص عامل اجتماعي مرافق للعيلة، بيزورها بشكل ثابت في البيت، بيكون عنوان ثابت لإلها لكل استشارة، لكل توجه، لكل مساعدة، هو موجود في كل الوقت لإلها وبجانبها. مجموعات دعم الجمعيات تعملها، أيام تأهيلية، فعاليات ترفيهية، كل هذه الأمور. طبعا كمان إحنا كوزارة كل موضوع التفتيش والفحص والمتابعة، هذا الشيء برضو إحنا بنعمله بطرقنا، كل هذا الموارد عشان الترافق العائلة ونوصل لأحسن ظروف ممكنة في هذه العائلة،
1: حتى الطفل فعليا كمان زي ما قلت الاحتياجات الأساسية والرئيسية تلبى. لحد اليوم حنان، أنا متأكدة كمان من حديثنا خارج الاستوديو، بعد في مفاهيم خاطئة، بعد في يمكن تخوفات، بعد في عوائق اجتماعية وثقافية. بفكر وجودنا في هاي الحلقة هيك واحدة من الوسائل اللي فيها عم نحاول نوضح هاي الجوانب. كيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟ شو بتحب تضيفي بما يتعلق بهذا الجانب؟
0: كمان مرة فعلا السنوات الأخيرة إحنا بنواجه صعوبات في موضوع الخدمات الاجتماعية، لأن

0: الأزمات المتتالية فاقمت من كل الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها الفئات المهمشة. واحدة منهن هن الأطفال اللي في خطر، وبالتالي كل موضوع عائلات الحاضن للأسف بمرق في صعوبة. فمن هذا الباب ومن إيمان الإيمان المهني والإنساني في عنا كوزارة وكمجتمع إن نوفر العدالة وتكافؤ الفرص لهذول الأطفال ونطلعهن من دائرة الخطر، إحنا بنشتغل كوزارة بكل طريقة ممكنة أن إحنا نكشف المجتمع ككل ومجتمع العربي بالذات على هذا الموضوع، على هذا الخدمة إنها موجودة. بداية الكشف هو إشي كثير مهم كمرحلة أولى. مجتمعنا الكل بعرف يعني بمرق بأزمة، ومن يعني بدون علاقة مجتمعنا العربي بيعيش وضع اقتصادي اجتماعي متدنن صحيح. للأسف صحيح. وهذا الأمر طبعا بفقل على العائلات، فيعني بحالهن يقوموا في واجباتهن لأولادهن بيكون صعب، فما بالك يأخذوا على عاتقهن أخرى أطفال وأخرى مسؤولية. ولكن أنا حمن آمن كثير في مجتمعنا، مجتمعنا صحيح. العربي مجتمع بحب العطاء وبهمه التكافل الاجتماعي، وكل إنسان عنده إمكانات أكثر يعطي الناس اللي هن ظروفها وحظها مكان عاثر. كل هذا علشان نعمل ونقدم نسيج اجتماعي أفضل. وإحنا كثير من هذا الباب وبنعرف إنه ملان ناس عن جد بدهم وبدوروا على طريق أنهم يعطوا، وكل إنسان بيعطي في مجاله في وظيفته في جزءه، كل حدا إله الطريقة اللي هو يعطي فيها لمجتمعه ويساهم في تطوره. وهذه العائلات الحاضنة ممكن هي تكون بالأعداد مش كبيرة، ولكن في صحيح. جودتها صحيح. وفي تغيير مسار حرفيا تغيير مسار طفل من دائرة الخطر والضائقة لإنسان عادي بيشتغل بتعلم صحيح. بعيش حياة طبيعية.
1: ونرجع مجددا لهي النقطة الجانب الإنساني حنان، وقبل ما هيك نختم برسالتك وطرق التواصل أيضا والاستفسار، خليني أسألك بما يتعلق بالجانب الإنساني. دايما القصة أو التجربة بتوصل رسائل، من خلال تعاملك مع كل هاي الملفات في قصة بتحبي تشاركي فيها؟ طبعا مع الحفاظ على خصوصية العائلات، قصة معلمة أثرت بتعتبريها نموذج أو قصة ملهمة؟
0: أكيد في حالات كثيرة عنا ونماذج عن جد ممكن نشوف قديش تأثير هذا الخدمة وأهميتها وإننا نشتغل على نزيدها ونقويها. بذكر من الفترة الأخيرة طفل، طبعا بدون ما نحكي تفاصيل شخصية، طفل اللي انولد بظروف صعبة والأهل ما قدروا ياخذوا يربوه، انتقل انتظر عائلة ما نجح الموضوع، انتقل لمؤسسة مؤقتة، وبالمقابل ظلينا نشتغل على موضوع التجنيد يعني بكل طريقة ممكنة، حتى بالإعلام بكل طريقة إنه نلقى له العائلة الحاضنة الملائمة اللي تستقبله. بعد تقريب سنتين من البحث والعمل المستمر فزنا في عائلة حاضنة قلبها كبير وهو احتياجاته مش بسيطة، ومع هيك وهي عائلة حاضنة موجودة اللي عندها كمان أطفال استقبلته لحضنها بكل معنى الكلمة. والطفل عملت زيارة له مش زمان عشان أشوف كيف بتأقلم، ابتسامته، تقدمه، تطوره اللي بتقدم، يعني عن جد إشي كثير اللي هو لحظات قمة في الإنسانية وقمة عن جد. هذه اللحظات اللي بتخليك تقول بكل طريقة لازم نشتغل على هذا.
1: أنا حاسة تأثرك وأنت تحكي عن هذا النموذج. نرجع منقول هاي فرصة حقيقية هيك تمنح لهدول الأطفال إن يكونوا وإن كان بشكل مؤقت بإطار سليم وصحي لإلهن. ختاما بحب أسمع منك رسالة وطرق التواصل معك وحنان، لأنه بعتقد هيك في كتير من مستمعاتنا ومستمعينا على الأقل بدن يطرقوا الباب للاستفسار.
0: يا ريت يكونوا كثار
1: إن شاء الله، يا رب نكون سهلة.
0: وأخرى مرة إحنا بندعي من هين لكل العائلات اللي هي الفكرة في موجودة في راسها، مش بالضرورة بهذا المصطلح بهذا العنوان، بكل شكل ثاني، أو بيعرفوا ناس اللي هن بيقولوا واو هذا الشخص كثير مناسب لأنه يكون عائلة حاضنة إنه يوجهوهن لإلنا. إحنا هنا إن كان في الوزارة إن كان في كل الأذرع المتعلقة في الموضوع في مكاتب الخدمات الاجتماعية في الجهات المختصة بنناشد هذه العائلات اتجرأوا اسألوا استشيروا توجهونا في أسئلتكم في تخبطاتكم في ترددكم. إحنا ما بندور على عائلات مثالية زي ما حكيت بالبداية، عائلة عادية زي كل عائلة.
1: تعرف إحنا حتى العائلة البيولوجية بتعيش مع شعور أنه أنا مش مثالية.
0: بالضبط، فيش عائلة مثالية، كل عائلات إلها تحدياتها وصعوباتها ونقاط القوة والضعف اللي فيها. فإحنا هون بالعكس بدنا عائلة عادية طبيعية اللي تكون مستعدة تحتضن هذا الطفل وتغير مساره وما يضطر يوصل لمؤسسة احنا ما بنحكي ان المؤسسات هي شيء سلبي، احنا بنشغل هذه المؤسسات وبنعرف قدر الاهتمام اللي بتعطيه، ولكن هي ما بتساوي بالذات للجيل الصغير انه يكون في بيته في اسره طبيعيه. فاحنا بنناشد هذه العائلات

0: توجهوا لنا استشيرونا نعطيكم كل المعلومات اللازمة عشان نساعدكم في اتخاذ القرار وساعدونا كمان إذا بتعرفوا أهالي أو شخصيات اللي هي مناسبة تكون في هذا الجانب. لأن أخرى مرة إحنا بنحكي عن مش بس إنقاذ طفل واحد فرد, وإنما إحنا بنحكي من فرد لفرد, من طفل لطفل لمجتمع كامل. إحنا كلنا كل واحد فينا بيدور على كيف يعطي ويساهم ويعطي من النعم اللي أخذها عن جد ويرجع لمجتمعه اللي بناه وأعطاه, كمان يرجع بالمقابل. هذه فرصة حقيقية من بين فرص كثيرة طبعاً, ولكن إحنا في موضوع العائلات الحاضنة كثير بحاجة أخرى مرة لموضوع نعطي فرصة لطفل يتغير مستقبله, ما بتغير ماضيه ولكن بتغير مستقبله, وممكن يكون في مسار طبيعي يساهم لمجتمعه ويشتغل ويحس حاله
1: كزي إنسان ثاني. العائلة طرق التواصل معكم حنان؟
0: إحنا في عنا أولا المركز الخدمات التابع لوزارة الرفاه الاجتماعي 118, ممكن تتواصلوا هناك وهن بوجهوكم لكل المراحل اللازمة. وكمان الجمعيات اللي هي بتفعل, عنا خمس جمعيات اللي الوزارة عطتن ترخيص يفعلوا الخدمة هاي, ممكن كمان في جوجل تلقوا الطرق اللي هي أورشالوم, شاحر, متاف, سامت, وأدنام. هذا الخمس جمعيات اللي هن بعتوا هذه الخدمات عن طريق وزارة الرفاه, ممكن تتوجهوا لهن. وأخرى مرة حتى من التساؤل الأول إحنا مستعدين نعطي كل المساعدة اللازمة.
1: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي الرسالة الإنسانية اللي بتحمليها, وإن شاء الله نكون قدرنا نوصلها لكل من يعني يسمع ويشاهد هذه الحلقة. حنان غاوي عامر, عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة في مديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. شكرا جزيلا حنان.
0: شكرا لكم,
1: يعطيك العافية. وشكرا لكم أيضا المستمعات والمستمعين على مرافقتنا في هذه الحلقة اللي كانت بالتعاون مع وزارة الرفاه الاجتماعي. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, في التنسيق ماجي علوتي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية, وإلى اللقاء.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
4: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور، كومبوزيت ولا خرسينة، حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
5: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الرفاه الاجتماعي.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: زد أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جيل روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد ثلاث مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: 103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: رأي عام ويقابله بالإنجليزية public opinion، مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقف المتداولة والمهيمنة داخل مجموعة معينة تجاه قضية أو مجموعة قضايا تهم هذه المجموعة. والرأي العام عامل ديناميكي متغير تقرره عوامل مختلفة كحدة القضايا المطروحة وهوية متداوليها ومدى قبولها أو عدم توافقها مع الأعراف ولغة الخطاب المستعملة في النقاش حول تلك القضايا. حدود الرأي العام فضفاضة ومتغيرة تتقرر حسب تغيير السياقات الزمنية والمكانية. يجري التعبير عن الرأي العام بأشكال مختلفة ومتعددة.

0: منها انتخابات واستفتاء شعبي ونظم تصويت أخرى، إضافة إلى مجلس النواب والأحزاب ومؤسساتها وبعثات ومجموعات الضغط، وكذلك وسائل الاتصال الجماهيرية كالصحافة والتلفزيون والراديو والعرائض والمظاهرات وطرق احتجاجية أخرى.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. غسلوا مسرح الجريمة وأخفوا الأدلة، تطور في قضية مقتل محمد كساب في مدينة أم الفحم. وقبل أي اتفاق مع الموحدة، يؤاب سيغالوفيتش يستقيل من الكنيست ويعلن مغادرة يش عتيد. ومحكمة في نيو مكسيكو تأمر ميتا بدفع 567 مليون دولار لصندوق يعنى بالمشكلات النفسية لدى المراهقين. إذن هذه أبرز العناوين، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8، برنامج المنتصف عبر أثير راديو ناس. أعلنت الشرطة اليوم عن تطور في التحقيق في جريمة مقتل محمد كساب محميد الذي قتل بإطلاق نار عند مدخل مخبز في مدينة أم الفحم مطلع تموز الماضي. حول هذه التفاصيل وأيضا حول ما يقال الآن بأنه بعد تدخل الشباك هناك اعتقالات أكثر وربما فك رموز لجرائم، حول هذا الموضوع انضم إلينا الزميل بدة فرحات. أهلا بدة.
1: أهلا فرات، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني غسلوا مسرح الجريمة وأخفوا الأدلة، تطور في قضية مقتل المرحوم محمد كساب محميد من مدينة أم الفحم، حيث تقول الشرطة أن مسرح الجريمة تعرض للتنظيف وإخفاء الأدلة بعد مقتل محمد محميد عند مدخل مخبز في مدينة أم الفحم. وأعلنت الشرطة عن تقديم تصريح مدعي ضد ثلاثة مشتبهين بينهم قاصر صباح اليوم. وكما ذكرت يعني الشرطة أعلنت عن هذا التطور فرات بإطلاق النار في مدينة أم الفحم، مشيرة إلى تقديم تصريح مدعي عام ضد ثلاثة مشتبهين تمهيدا لتقديم لوائح اتهام بحقهم. وبحسب بيان الشرطة وقعت الجريمة بالتاريخ 5 تموز من الشهر الماضي، حيث تعرض محميد لإطلاق نار عند مدخل مخبز في مدينة أم الفحم ما أدى إلى مقتله على الفور. الشرطة تقول موقع الجريمة تعرض للعبث، وقالت الشرطة أن لدى وصول قواتها إلى مكان وإجراء التحقيقات الأولية ظهرت شبهات أن مسرح الجريمة تعرض للعبث والتنظيف وأن أدلة أخفيت من المكان، الأمر الذي صعب عملية جميع الأدلة والتحقيق في ملبسات الجريمة. وبحسب بيان الشرطة تمكن المحققون في ختام التحقيق من بلورة قاعدة أدلة أتاحت الانتقال إلى المرحلة القضائية، حيث تم يوم أمس تقديم تصريح مدعي عام ضد ثلاثة مشتبهين. وأوضحت الشرطة أن المشتبهين هم رجل يبلغ من العمر 42 عاما من سكان مدينة أم الفحم، وأيضا شاب يبلغ من العمر 23 عاما من إحدى القرى غير المعترف بها في منطقة المنطقة، بإضافة إلى قاصر من سكان المنطقة. وقررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة حتى يوم الاثنين. في مقالة الشرطة أنه من المتوقع لاحقا تقديم لائحة الاتهام وطلب تمديد الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم. يذكر فرات يعني منذ تاريخ 26/6 من هذا العام بدأنا نشهد انخفاض في جرائم القتل، إلى جانب ارتفاع في أعداد الاعتقالات وتقديم لوائح الاتهام في قضايا القتل. ولكن السؤال هنا، هل هناك علاقة فعلا بين دخول جهاز الشباك إلى ملف مكافحة الجريمة والعنف على المجتمع العربي وبين انخفاض جرائم القتل وارتفاع أعداد الاعتقالات ولوائح الاتهام وفك رموز جرائم القتل؟ وهل يمكن القول أن دخول الشباك شكل نقطة تحول وأن الحكومة ومؤسسات الدولة بالفعل بدأت تتحرك بشكل أكبر وجدي لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أم أن ما نشهده هو بالأساس اعتقالات وحل ملفات جرائم قتل معروفة لدى الشرطة ويتلقى فيها منذ فترة؟ فرات الأيام القادمة ستثبت ذلك إذا فعلا يعني دخول

0: المنتخبة لمكافحة الجريمة والعنف. بالفعل يعني انخفاض نسبة القتل وجرائم القتل والاعتقالات، هل لها علاقة في الشباك أم هذه الجرائم يعني كانت معروفة مسبقا لدى الشرطة والآن يعني تم فك رموزها والاعتقالات.
1: الزميلة بدر فرحات شكرا لك على هذه المداخلة. ينضم إلينا المحامي ألبير مني وهو طبعا مختص في الشؤون الجنائية. أهلا بك أستاذ ألبير.
2: أهلا أستاذ كرات.
1: يعني أستاذ ألبير، الشرطة وأيضا الجهات المسؤولة تقول بالفعل منذ تدخل الشباك جهاز الاستخبارات الداخلي الحديث يدور عن تغيير نوعا ما، هل يلمس هذا التغيير في أروقة المحاكم في التعامل اليومي مع الشرطة ومع القضايا الجنائية؟
2: الحقيقة بتقدر تشوف في عدة قضايا اللي صار فيها تحقيقات اللي دخلت فيها قوات الأمن الشباك اللي بالتحقيقات جابت نتائج أسرع وأقوى من التحقيقات اللي كانت في الشرطة. كان مؤخرا في عدة قضايا من هذا النوع اللي كان، بس المنطلق كان فيها إنه كان في شك إنه الموضوع أمني، يعني كان في مجموعات اللي في عندهم سلاح واللي كان في اعتقاد إنه هذا سلاح لأهداف أمنية، فتدخل الشباك وشفنا إنه من خلال التحقيقات.
1: يعني مثلاً بعطيك مثال اللي صار بإطلاق نار داخل مسجد في شفعمر.
2: مثلاً هذا مثال. كان في مثل تاني مثلاً بصندلة، كان في قضية كمان مشابهة اللي كان في سلاح وكان في تداخل شباك. بس اليوم بإجراء القضية اللي ماشي القضية كان في ادعاءات ضد التحقيقات تبعت الشباك، مثل ما أنا بالحوار تبع امبارح كان اللي كان في حديث إنه هاي الاعترافات كانت نتيجة ضغوطات اللي هي مش مشروعة مش مسموحة، يعني اللي كان فيها اعترافات باطلة. فالأمل هو إنه التداخل تبع الاحتكارات الشباك إنه يجيب نتائج، بس الموضوع جد جدا جدا صعب لما بيصل في المحكمة.
1: هل من الممكن بالفعل أنه تدخل الشباك يؤدي، وخاصة الأساليب التي يتبعها هذا الجهاز، أن تؤدي إلى اعترافات لا علاقة لها في القضايا على سبيل المثال؟
2: طبعا طبعا، لأنه التحقيقات اللي بيعملها الشباك هو أكثر الهدف تبعه هو إشي منعي، يعني هو بيعمله للحرص لمنع أحداث المستقبلية أكثر من اللي صارت بالماضي. فالتحقيقات بحد ذاتها لما أنت بتمنع متهم من أنه يتواصل مع محامي لفترات مطولة اللي مش يوم ويومين وأكثر
1: بقضايا جنائية، تستخدم هاي الوسيلة؟
2: لا بالمرة لا، بالقضايا الجنائية طبعا قبل ما يفوت المتهم أو أول ما يعطي الإفادة في عنده حق
1: يكون المحامي مستشير،
2: يكون يأخذ استشارة قانونية، وإذا ما أعطاش ما أعطوهش هذا الحق إحنا دائما بنرفع ادعاء إنه كل الاستجواب تبعه باطل حتى لو ما كانش فيه اعتراف. فعشان هيك
1: والمحكمة تقبل هذا الادعاء
2: طبعا حسب وزن الإصابة في الحق هذا. أما القانون اليوم بعطي وزن جدا عالي لمحافظة على حق الاستشارة قبل التحقيق في الشرطة، اختلاف جذري لما بيكون التحقيق في الشباك، لأنه غاد مش بس بعطوهش حق المشاورة، غاد بعطوه منع من مقابلة المحامي ومرات فترات مطولة لجمعة وجمعتين اللي المحكمة بيكون المحامي يعني بلا مؤاخذة الشغلة مش لائقة، المحامي بفوت على المحكمة ما بيعرف حيثيات التحقيق ولا إشي، اللي هو بفوت على عند الحاكم بيكون الحاكم صار ماخذ كل المعلومات من الشباك وعنده القرار على الموضوع، ومن غير ما يشوف موكل ولا إشي بأخذ قرار تمديد الاعتقال. هاي طبيعة الحال، هذا الضغوطات وهي طريقة التحقيقات انت بتحكي على طريقة التحقيق اللي هي جدا مش هويني، يعني انا كان في عندي قضايا اللي كان فيها تحقيق امني من قبل 20 سنة، كان في جماعة اللي كان معهم في جوا اللي سيارة انفجرت والناس لما تفوت عندهم بعد جمعتين تقابلهم يكونوا عم بعيطوا، يكونوا بوضع نفسي جدا سيئة صعبة نتيجة الضغوطات اللي هن موجودين فيها من غير نوم من غير شروط بضغط، ومرات كان فيها أساليب اللي فيها شوية عنف. فهذا طبعا ممكن يؤدي بشكل جدا طبيعي إنساني إلى اعترافات، وشفنا كتير قضايا اللي بلش

0: شباك اللي بالشرطة كان في اعترافات باطلة، فكم بالحال لما بيكون في تحقيقات قاسية من هذا النوع.
1: طب يعني هذه المعارضة يعني أحيانا تكون مستهجنة لدخول وتداخل الشباك، نشاهد مثل هذا التداخل على سبيل المثال في الولايات المتحدة، تداخل الـ FBI وكالة الاستخبارات، صحيح ليست استخبارات مركزية ولكن الاستخبارات الداخلية في الولايات المتحدة أيضا تتدخل أحيانا في قضايا جنائية مستعصية.
0: طلع ما فيش شك أنه التداخل بحد ذاته في سبيل فك رموز القضية الجريمة والوصول إلى نتيجة وتحقيق خلينا نسميه منع الجرائم وتحقيق العدالة إذا بدك تسميها هو إشي مطلوب، بس كله مشروط بشرط جدا كبير ومهم جدا إنه المحافظة على حقوق المتهم وما يكون في أدنى شك إنه الاعتراف هو اعتراف حقيقي. بلحظة ما بيكون الحدث حقيقي والمعلومات موثوقة صحيحة من ناحية اجتماعية الكل بده هذا التحقيق السبيلي في سبيل انه تخفيف الإجرام في المجتمع العربي، هذا واضح. اما التخوفات مفهومة وانا بحسب رأيي بكل تواضع يعني التخوفات بمحلها يعني.
1: طيب نحن سنتابع بالفعل قضية وملف شائك وبحاجة إلى متابعة أيضا عميقة. المحامي المختص في القضايا الجنائية البربر مني، شكرا جزيلا لك على
0: ذلك. شكرا عزيزي فرات. شكرا أخي.
1: شكرا. أعلن عضو الكنيست يوآف سيجالوفيتش نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق أمس عن استقالته من الكنيست ومغادرة حزب يش عتيد، منهيا بذلك مسيرة استمرت منذ العام 2019 ممثلا للحزب. كان يائير لابيد قد قال عنه بأنه قام بمهامه كما يجب والتعاون الذي كان خلال حكومة التغيير في مواجهة الجريمة، موجها له الشكر على مساهمته في الحزب وللدولة. الزميل وديع عودي ينضم إلينا الآن في الاستوديو، أهلا بك.
2: يعطيك العافية فرات.
1: استقالة من أجل الانضمام
2: هكذا يبدو، كان في هناك لغط وتردد ما هي وجهة سيجالوفيتش، ولكن تصريح رئيس الكامل العربي الموحدة منصور عباس امبارح الذي أثنى وطيب بمعنى فرقين باللغة العربية الفصحى لسيجالوفيتش أنه أعلن استقالته من الكنيسة قبل أن يتواصل إلى اتفاق مع أي حزب آخر دليل على الاستقامة والنزاهة، هذا التطيب هذا المديح يشكل مقدمة له مؤشر على أن سيجالوفيتش يتجه إلى هناك. وهنا ينبغي الإشارة بكلمة سريعة فرات إلى أن سيجالوفيتش لا يملك الكثير من الخيارات، انتبه، هو مرشح في حزب يش عتيد، وصل قبل سنوات قليلة إلى الكنيست، كان المرشح رقم 11 في قائمة يش عتيد. الآن يش عتيد موجود ضمن إطار تحالف مع حزب نفتالي بنت
1: وفي هبوط، هاي القائمة بهبوط مستمر
2: تماما، في حالة هبوط، وهناك من يقول هبوط حر باستمرار، هناك نزيف بدأت بنتائج واعدة تقريبا 30 مقعد وأكثر والآن وصلت إلى
1: القوة 12
2: 12-13 كرسي، حتى كاريكاتير هارتس اليوم يسخر من نفتالي بنت لابس قميص كان إكسترا لارج، دكانت الأواعي بنطي قميص بسمول إنه يتقلص ويتقلص ويتقلص. لذلك سيجالوفيتش لا يملك الكثير من الخيارات، لم يأتي سيجالوفيتش إلى القائمة العربية الواحد بدوافع أيديولوجية، هذا ما أريد أن أتوصل إليه، وأن
1: هناك مصالح شخصي
2: إنه يريد أن يؤمن نفسه
1: البقاء فيه.
2: لماذا جاءت الاستقالة من خلال بيان صادر عن رئيس الحزب يش عتيد يائير لابيد؟ هذا أيضا سؤال كمان يسأل. أنا أعتقد أنه هذا جاء لتحقيق أمرين، الأول هو أن لابيد لا يريد إحداث ضرر للحزب، وكأن سيجالوفيتش ترك الحزب وكأن السفينة بدأ الركاب فيها بالهرب، إنما جاء بالعكس بترتيب مسبق، وهذا ربما يشي أيضا باتفاق مسبق، ربما يكون هذا للمستقبل جزء من حسابات بناء الائتلاف بعد الانتخابات،
1: يعني يتم ضم الموحدة في حال
2: طبعا، وأنه هذا ربما يكون دفعة بيعطي تقريبا كرسي ونص زيادة يقال حسب الاستطلاعات، والاستطلاعات تعرف ممكن تصيب ممكن تخطئ الله أعلم، لكن في بعض الاستطلاعات يقال أنه سيجالوفيتش يزيد قوة الموحدة بعضو في الجانب اليهودي بكرسي الجانب اليهودي ونصف كرسي لدى العرب الله أعلم، ولكن على الأقل إذا يعني هذه النية لدى الائتلاف القادم المعارضة الحالية أنه تكون الموحدة كافية لديها القوة الكافية حتى أن تكون شريكة في ائتلاف قادم، علما أنه استطلاع معريف بذلك الانهفرات اليوم استطلاع صحيفة معريف 55% من الإسرائيليين يعارضون انضمام القائمة العربية الموحدة لأي ائتلاف إسرائيلي بديل
1: وغالبية يعني.
2: نعم حتى لو انضم سجلوفيتش وبعد انضمام سجلوفيتش

0: علاء غنطوس كمندوب عن الطائفة العربية المسيحية، وهناك رغبة لدى القائمة الموحدة بالبحث عن مرشح من الطائفة العربية الدرزية،
1: يعني
0: في
1: محاولة تكون شمولية كل هيئات وفئات المجتمع
0: لتشكيل بما معناه قائمة مشتركة. هل ينجح ذلك؟ لأنه في كمان لسان حالي الموحد يقول زحمة يا دنيا زحمة. هناك الكثير من النواب وقادة الموحد ربما يسددون الثمن نتيجة استجلاب هذه لاعبي التعزيز من الخارج. سيكون في 22 آب المؤتمر الذي سيختار فرات الخماسية الأولى أول خمسة، أما الخماسية الثانية من 6 إلى 10 فسيكون هذا العدد جزء من عملية اختيار ترتيب اللجنة التنفيذية للموحد اللي هي كانت مرة تسمى مجلس الشورى تبعت الحركة الإسلامية، بس انفصلت. الخمس الثلاثي الخماسي الثاني سيكون تعيين وليس انتخاب، حتى يفسح الباب أمام الموحد بأن تستجلب قوى خارجية وما يضطروش يعملوا كمان مؤتمر حتى يصادقوا على هذا أو ذاك. من طبعا رئيس اللجنة التنفيذية هو نفسه رئيس الحزب منصور عباس، والتقاليد تقول في الموحد منذ أن تأسست المرة الأولى مع عبد الوهاب دراشي في العام 96 أنه اللي موجود على ستيرينج من يقود يكون رئيس الموحد عادة يتمتع بصلاحيات واسعة، يعطى فترتين أو ما يقارب 10 سنوات للاستمرار في هذا الموضوع. كما قلت المشتركة لا تزال حتى الآن تنتظر قرار لجنة الوفاق يوم السبت أو الأحد.
1: طب يعني عمليا سيغالوفيتش تمام وكلنا معا أو لكلنا مكان مش تمام، لماذا ترفض الأحزاب العربية هذا النشاط الشاب العربي اليهودي؟ لهم عمل ميداني في كل مكان، على كل جسر، على كل منصة. يعني أعتقد أنك شاهدت الصور، اقتحام لمكاتب الصهيونية الدينية، يعني لا يقوم بها أي شخص مثل هذه النشاطات.
0: أنا أعتقد فرات أنك أسا أنت يعني سجلت ملاحظة في غاية الأهمية، أكاد أقول استراتيجية لسببين. الأول أنه هذا السؤال يسأل، إنه إذا في عندك أنت قائمة عربية زي القائمة العربية الموحدة تستطيع أن تجتهد وتخترع خطوات جديدة، أن تضم مرشح عربي يهودي في فترة اللي العرب بكل نضالات، الفلسطينيين بكل نضالات على طرفي الخط الأخضر بحاجة لهذه الشراكة، الحال ما بيقدروا يحققوا أهداف بدون هذه الشراكة. فيسأل السؤال إنه ليش ما بتأخذوا المجموعة الشبابية اللي تنشط يوميا ضد الاحتلال وضد الاستيطان وضد تواطؤ الشرطة،
1: بدفع ثمن في عنف،
0: وموجودين في الميدان وشباب وعرب يهودية، لماذا يا قائمة مشتركة القائمة الثلاثية الأحزاب العربية
1: رافضين
0: لا تقوم بذلك، بينما القائمة العربية الواحدة بتجيب جنرال يعني سيغالوفيتش
1: كان في الشرطة
0: قوته أنه صادق في مكافحة الجريمة وعصابات الإجرام. أنا شخصيا كوديع لا أخجل ولا أتردد بالقول أني أنا أثق بسيغالوفيتش أنه قادر يعمل، ولكن سيغالوفيتش ربما تكون له شروط. اثنين، هو مش معقول أن يقول أنا مع دولة فلسطينية أو ضد الاستيطان أو ضد الاحتلال، ولا مرة سمعنا منه كلمة احتلال سيغالوفيتش. فهذا سؤالك سؤال مهم وجيه وينتظر جواب من يوسف جبرين ومن أحمد الطيبي ومن سامي أبو شحادي، لماذا ترفضون بالذات الجبهة؟ لأنه هذول أولاد الجبهة، ولدت هاي الحركة لكل مكان من رحم الجبهة. لماذا الجبهة حتى الآن لا تستطيع أن تتسع أو تيتسع صدرها لهذه المجموعة، بينما منصور عباس يستطيع أن يجلب سيغالوفيتش؟ بكل الأحوال ربما تسألني سؤال ثاني، كداش بده يضيف سيغالوفيتش اليوم؟ يمكن مفيد بعد، يمكن لا، ممكن القائمة العربية الموحدة مش يمكن أكيد راح تمرر القرار، يعني تصادق عليه. قديش بسوى من ناحية انتخابية ما بعرف، بس هو لا شك أنه فيه إضافة، فيه اجتهاد، فيه عمل سياسي.
1: ملاحظة وسؤال أخير ولكن باقتضاب سمحت وديع، مش للمقارنة وربما يعني على سبيل ذكر المثال، وربما نحاول قدر المستطاع أن نخرج من هذا الموضوع، هل يعني هناك محاولة من الديناصورات في الأحزاب العربية بدفن كل محاولة ارتقاء شبابية، خاصة ما حصل وآتي هنا بالمثال مع الحراك الشبابي في مدينة أم الفحم؟ كان حراك شبابي يغلق شوارع في البداية ضد الجريمة ضد العنف، فجأة أخفوا لهذا الحراك وما استوعبوه لا بلجنة المتابعة ولا بأي مكان آخر.
0: يعني أقول لك أني أنا ربما يكون هذا جزء من الأجوبة، ربما يكون أكثر من جواب، لماذا لا يتم استيعاب الحراكات الشبابية الاجتماعية والسياسية المحلية والكترية أو العربية أو العربية اليهودية؟ ربما يكون هذا السبب موجود. السياسي أيضا فيها حسابات شخصية ذاتية، أنه ربما هذا الحراك الشبابي يهدد القيادات التقليدية العربية أو اليهودية، هذا وارد. لكن أنا أعتقد بغض النظر عن النقاش، فأنا أقول لك بمنتهى الصراحة فرات، كنا بنحكي عن القائمة العربية الواحد ولدت 96، أنا غطيت انتخابات 92.

0: انتخابات رابين، وأنا أتابع الانتخابات الإسرائيلية جولة ورا جولة ورا جولة، وبعرف الأحزاب ورؤساء الأحزاب في كل الأحزاب الموجودين أسا والجيل اللي قبلهن واللي قبل قبلهن. لا أستطيع أن أعطيك جواب مقنع وصحيح وحقيقي لماذا لا تتسع صدر الجبهة، يتسع صدره والحزب بالذات وبقية الأحزاب العربية اللي مثل هذا الحراك الشبابي أو غيره، خاصة أنه بقول مثل ما هن بقوله لا للاحتلال لا للاستيطان
1: بحاجة للمواطن
0: المسوي إلى آخره. هذا يعني يحتاج إلى أجوبة حتى الآن. ربما إذا في أشياء للجمهور بعرفهاش تطرح للنقاش، لماذا لا نريد إدخال ذلك؟ ليش هذا سؤالك مهم يا فرات؟ تدلل استطاعات الرأي مع أنه كل مرة بقول هاي المعركة معركة أم المعارك فاصلة على الصوت. كل المؤشرات تشير إلى أنه في حالة تعادل كبير، وأنه ربما نصف مقعد لحركة لكل المكان أو ربع مقعد أو مقعد ونص، ما بعرف أنا شو قوتهن فعليا، ربما هاي تكون دفعة للقائمة المشتركة خاصة بعد ما خرجت الموحدة من نوع من التعويض، نوع من الدعم المعنوي الإنعاش المعنوي،
1: نشاط شبابي ميداني مهم جدا أجل إقناع أجل
0: اللي ممكن يزيدهن كرسي اللي هن أسا بتناقشوا عليه. بكل الأحوال متمنى أنه على الأقل يقبلوا القرار، الأحزاب العربية تقبل قرار لجنة الوفاق. كلمة أخيرة قبل ما تروح،
1: بعد مش بالتفقيه بينات نجيبوا حدا دخيل.
0: لجنة الوفاق أخضت امبارح توفيق سليمان، وضح شو معنى الفرق بين توكيل وبين تفويض. يعني التوكيل هو بمثابة احترام للقرار مسبق بدون أي شروط وبدون أي تساؤل،
1: شو بتقرر الموافق
0: أو أنه يكون نوع من الشروط. الأحزاب العربية هاي المرة بتجربتها الغنية لجنة الوفاق طلبت تفويض توكيل خطي قاطع انك تحترموا قرارنا والى اخره، فبتامل ان الكل يحترم هذا القرار. للتذكير ما ظلش وقت انا بعرف، بس بدي اقول لك معلومه واحده. ولدت لجنه الوفاق، طالما حكينا عن 96 و92، ولدت في العام 92 في القاهره لجنه الوفاق. حياه ابراهيم نمر حسين رئيس لجنه المتابعه السابق، رئيس بلديه شوف عمر، الشاعر الراحل سميح القاسم، محمد علي طه اياه كان سكرتير اللجنه الان هو رئيس اللجنه، واخرون الياس جبور وبعض الشخصيات الاجتماعيه كانت جزء من لجنه الوفاق، وبتكليف من منظمة التحرير من وراء الكواليس على خلفية أنه كان في رغبة فلسطينية رسمية باستحضار حزب العمل من جديد للسلطة بعد ما خسر بالانقلاب الكبير عام 77، على أساس أنه حزب العمل يكون صانع قرار في إسرائيل وهذا يكون تمهيد لتوقيع اتفاق أوسلو، وهكذا حصل. لكن للأسف العملية نجحت والمريض مات، نجح رابين، نجحت حكومة العمل، تم توقيع اتفاق أوسلو، مات السلام ومات رابين من قبله.
1: ودي عوادي شكرا لك على هذه المداخلة،
0: يعطيك العافية.
1: وبالفعل يبقى السؤال مطروح ويجب الإجابة على هذه الأسئلة. نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

0: أجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.
0: حطمنا الاسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء

0: في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. دعت لجنة المتابعة العليا بالتعاون مع اللجنة الشعبية في أم الفحم إلى مظاهرة قطرية احتجاجا على استمرار الحرب على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، ويأتي التحرك في وقت يواجه فيه العمل السياسي العربي تحديات تتعلق بالتضييق وضعف المشاركة الشعبية وصعوبة تحويل الاحتجاج إلى ضغط متراكم. ينضم إلينا محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، أهلا بك.
2: أهلا فيك يا تكلافي.
1: أهلا بيك. المظاهرة ممكن ستنطلق يوم غد السبت في أي ساعة؟
2: الساعة 6 المساء من دوار العيون بأم الفحم إن شاء الله.
1: وعمليا الدوار العيون هو بعيد عن الدوار المدخل، الدوار الرئيسي، الدوار المركزي أو الدوار القريب من الشرطة، هل هذا كان الشرط الأساسي لشرطة بن غفير بكل ما يتعلق بالتأشيرة وكل ما يتعلق بالموافقة؟
2: كان المفروض أن المظاهرة تنطلق من مسجد الفاتح شكون الظهر وتمر من أمام مركز الشرطة. احنا طلبنا قدمنا لرخصة قبل 10 أيام، كل من أول أسبوع هم يحكونا بكرة بكرة بكرة، يوم الأربعاء بلغونا أنه فيش موافقة إلا إذا بتغيروا المسار، ممنوع تمر من أمام مركز الشرطة على أساس أنه في تخوف يكون يصير مناوشات مع الشرطة، وكأنه يعني أنه احنا جايين نعمل حرب مع الشرطة. فبالآخر اضطرينا نغير المسار وأعطونا الترخيص امبارح الساعة 6 على أساس ما نلحقش نحضر ونعمل أي إشي، بس إن شاء الله أنه احنا كدها وشعبنا كدها. من هون أنا بناشد كل الجماهير العربية تحاول تشارك في هاي المظاهرة، لأنه لا تقل عن مسائل العنف اللي بتصير عندنا هون، نفس العنف اللي بتصير بالضفة، نفس المصدر. إحنا شعب مستهدف سواء هون بالضفة في غزة، جرائم هون بصير بالضفة بصير بغزة بصير. تخيل أنت بالضفة في 900 حاجز وبوابة، يعني شوف المرار اللي هم عايشينه، غير سياسة الجيش في التضييق وفي دعم المستوطنين. المستوطنين بفوتوا بحركوا بيوت، والكل بيعرف والكل موافق وكل شيء موافق، بحركوا بيوت، بسرقوا أغنام، بحركوا محاصيل، بخلعوا أشجار زيتون، فيش إشي بذايك على الإنسان وعلى المعيشة إلا ما بيعملوه. يعني لما إنسان بده يطلع يشتغل من قرية لقرية أو من قرية لمدينة في الضفة، إذا بده يمرق عن 4-5 حواجز ممكن يخلص نص النهار هو بعده على الحاجز. فالمفروض إنه إحنا نعمل إشي، نحاول نتحرك، ومع الأسف الجماهير العربية مش قاعدة بتكون من دورها كيف لازم.
1: وبتتوقع أخي محمد أن يكون تجاوب لفعل المظاهرة وفعل المسيرة؟
2: يعني إحنا نتأمل، مش كثير متفاعلين أن يكون إشي واو أو إشي غير عن اللي كان بالسنتين الأخرانيات، بس أخرى مرة منه

0: هون بستغل هالمنصة اللي دائما بتساعدنا، يتوجه للجماهير العربية ييجوا يوقفوا. نضالنا قانوني، نضالنا سياسي، نضالنا إنساني. يعني أنت لما بتطلب عدم قتل الناس، عدم حرق البيوت، أنت مطلب إنساني قبل كل إشي.
1: صحيح.
0: فإحنا مش عاملين إشي غلط وما في إشي نتخالف عليه. أنا أبعدوني 15 يوم عن أم الفحم قبل شهرين ومع حبس منزلي 5 أيام، توجهت للمحكمة لغيت قرار الشرطة. ليش؟ لأنه أنا مش عامل إشي.
1: كمان اللي حكيته ما تحدث عنه الآن أخي محمد هو دليل إنه الإنسان ممكن يحارب حتى لو كانت هي طواحين هواء، لكن ممكن يحاربها وممكن يطلع في نتيجة، وياك طلعت بالنتيجة
0: أكيد. وآخر مظاهرة في صبي من تل أبيب وشابين من أم الفحم، نفس الشيء أبعدوهم عن أم الفحم وحطيلها على القدس وحطيلها على بير السبع. قدمنا للمحكمة، استأنفنا قرار الشرطة وروحوا، روحوا بيوتهم، يعني روحوا بريئين، يعني ما فيش إدانة ولا في إشي. وهيك بصير مع كل الشباب اللي بيخذوهم سواء بحراك حيفا أو بأم الفحم، لأنه إحنا أكثر حراكين بنشتغل، اللجنة الشعبية من فحم، حراك حيفا. فيش مرة أخذوا حدا منا في وقفة أو في مظاهرة وظل جوا أو أدين، دائما بغزونا ومنروح، بغزونا ومنروح. يعني مش رايحين لا نكل ولا نمل، لانه احنا مطالبنا كيف حكيت اولا هي انسانيه، واحنا مش خارجين عن القانون ولا عاملين شيء غير عن القانون. لذلك انا بقول للناس يا عمي ما تخافوا وانتم مش عاملين غلط، ولما بنكون كثار ما بقربوا علينا. لما كنا نوصل احيانا في وقفات في أم الفحم 250 و270 وقف، اللي هي المفروض تكون 50 نوقف، وأحيانا كنا نسكر شارع حسب الظروف، ما كانش البوليس يعمل معنا ولا إيش. بس لما بيجي اليوم بركينا بوقفة 40-50 بني آدم وأحيانا 30 بني آدم اللي هم عمليا ناشطين جدا جدا جدا، بده يستفرد فينا، بده يحاول يكمع الوقفة، يحاول يكمع المظاهرة، هي مظاهرة صغيرة. لذلك يعني وحدتنا قوة وكثرتنا قوة وكثرتنا هي اللي بتجيب النتيجة دائما. اللي بيقول إنه الوقفة بتجيبش نتيجة أو المظاهرة بيكون غلطان. كثير كثير كثير التاريخ أثبت، ومنها تحرير أرض الروحة في 97 إذا بتذكر. المظاهرات اللي عملناها، خيمة الاعتصام اللي عملناها، منعت مصادرة أرض ورجعت قسم من الأراضي اللي تصادرت. فلما إحنا بنكون كثار وبنكون مأمنين بأنه عملنا ممكن يجيب نتيجة، بالآخر بكون في نتيجة.
1: وضحت الصورة محمد.
0: في 2021 لما عملنا مظاهرة ضد العنف، الجريمة والعنف تقريبا توقفوا بهذيك الفترة.
1: صحيح.
0: وبعدها صار مؤامرات، بديش أفوت فيها وبديش أحكي فيها، أطراف سياسية مع الأسف، وصار داكلية اللي هي صار خوف تنافس على أحزاب، صار خوف من الحراك الفحماوي، صار مؤامرات. وبقول
1: قبل ما تطلع انت على البث حكينا انا ووديع وودع هذا الموضوع على قضيه حراك الشباب الفحماوي وكيف انه حاولوا يعني وقده لهذا الحراك ومنعه انه يتقدم.
0: وقده مش بس من السلطه،
1: لا اكيد اكيد،
0: وناس من الاحزاب الداخليه مع الاسف شاركوا في وقده. الشاطر اللي خاف على حاله، خاف انه هاي الشباب هي اللي تسيطر، هي اللي تسيطر على الساحة وهي اللي تقود الجماهير. ويا ريت طلعوا هاي الشباب وقادونا وقادوا الجماهير، لأنه الشباب اللي ما بتحرك وما بتعمل، سامع، هي شباب نيموهم ووطل إلهم كيانهم، شايف؟
1: وضحت يعني الصورة. نعم أخي محمد، نشكرك على المداخلة. محمد أبو يسر محميد رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، شكرا جزيلا لك. وبما يتعلق تحدث الأستاذ محمد كل ما يتعلق بتضييق الخناق على الضفة الغربية وحول الأوضاع الاقتصادية هناك تحديدا في جنين، ينضم إلينا ثائر الأنيس عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية في جنين. أهلا بك،
2: يسعد مساك ويسعد أوقاتك وكل أوقات مستمعين إن شاء الله.

0: يوم غد السبت حاجز الجنم العسكري مفتوح
1: إن شاء الله رب العالمين. هكذا بلغنا من الارتباط الفلسطيني أن السبت بكرة مفتوح المعبر من الساعة 7:30 للساعة 12 دخول، ومن 10 للستة خروج، مشان يكون كل إشي واضح.
0: عملية الدخول كمان مرة، من أي ساعة لأي ساعة؟
1: الدخول من 7:30 لغاية الساعة 12 الظهر. خليني أتأكد لك 100% لأنه عندي على الواتساب، مشان ما نكونش تهنا. من الصبح اللي هو من الساعة 7:30 لغاية الساعة 12 دخول، من 10 للسادس خروج.
0: عمليا اللي بيدخل يصل قبل الساعة 12، هذا الاشي الأكيد.
1: 12 لأنه احتمال بعد 12 ما يدخلوا.
0: والخروج أي ساعات؟
1: من الساعة 10 ببلش الخروج لغاية الساعة 6 المساء.
0: من 10 الصبح لساعات المساء. وكان في حديث مؤخرا أنه من الممكن أن يفتتح هذا الحاجز أيضا بقية أيام الأسبوع، هل يتم تداول هذا الموضوع أيضا، يتم الحديث عنه بشكل جدي وواضح؟
1: خلاص، إحنا من زمان إحنا بنطالب أنه معبر الجلمة يفتح قسوة بمعابر الضفة الغربية كلها 24 ساعة، لأنه ما في داعي لتسكيره أصلا.
0: وعملياً هذا المطلب، يعني كيف يقدم، من يعمل من أجل أن يتم، هل هناك ضغوط؟
1: يعمل من أجله الغرفة التجارية بالتنسيق مع الارتباط المدني، لأنه الارتباط المدني الفلسطيني هو المخول بالتواصل مع الإسرائيليين. وبالنسبة للمتداول بأنه رح يفتح المعبر ب15/8، نعم إحنا بلغنا بس مش بشكل رسمي، هي وعود.
0: 15/8 سيفتح بشكل رسمي كل أيام الأسبوع؟
1: هذه وعود وليس تأكيد بالنسبة لنا. إحنا الارتباط المدني أبلغنا إنه الجانب الإسرائيلي بلغ الارتباط المدني الفلسطيني إنه في 15/8 رح يفتح المعبر 24 ساعة. هو للمستوطنين، هو ل48، هو مش ما في إشي مؤكد نهائيا.
0: طب لو تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية في جنين وفي المنطقة؟
1: يعني أسوة بالضفة الغربية كلها، بس جنين طول كرم لها خصوصية خاصة، وجنين بالذات لأنه جنين مغلق عليها إغلاق تام. يعني أخبرات، أنت بتعرف أنه إحنا جنين تجاريا معبر الجلمي هو الشريان الرئيسي المغذي اقتصاديا لمدينة جنين، عدا عن أنه من 7 أكتوبر 2023 العمال في منطقة جنين لا يسمح لهم أو لم يسمح لهم بالعودة إلى العمل في إسرائيل، عدا عن أنه قصة الرواتب والتقنين وتقبض نص راتب، ويوم السبت يفتح المعبر لإخواننا في 48 غير كافي نهائيا، رغم أنه ما في إشي يدعو أنه يكون المعبر مغلق. احنا كل شيء تمام، واحنا من خلال منبركم انتو بندعو اخواننا وحبايبنا واهلنا في 48 انهم يزوروا جنين، وجنين فيها امن وفيها امان وفيها تسوق. يعني ما بديش تقول انه الزلمه قاعد بيسوق ولا سمح الله، ولا احنا بندعوكم اهلا وسهلا فيكم، والغرفه التجاريه والمؤسسه الامنيه في جنين جاهزة إنها تتقبل أي ملاحظة، أي شكوى، أي إشي بخطر على بالهم. فإحنا جدا بنرحب في أهلنا وحبايبنا قرايبنا 48. أهلا
0: وسهلا سائر الأنيس، عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارية جنين، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك.
0: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.
2: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
3: أي

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريات ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
0: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 اير كروس، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في iPlace بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. iPlace مكانك لأجهزة أبل.
3: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
0: المنتصف مع فرات نصار.
4: عدنا إليكم من جديد. نذهب إلى هذا النبأ حول ما جاء في محكمة نيو مكسيكو التي أمرت شركة ميتا بدفع 567 مليون دولار لصندوق يعنى بالمشكلات النفسية لدى المراهقين، وتفرض قيودا جديدة تشمل حذف حسابات من هم دون 13 عاما وتحديد استخدام من هم دون 18 عاما ب90 ساعة شهريا. أنس أبو دعابس محرر الشؤون التقنية في راديو ناس ومقدم برنامج صوت التك، أهلا بك.
5: أهلا بك فرات المستمعين.
4: قرار مهم.
5: قرار مهم وموضوع في قيمة الأهمية لدى يعني كل الأهالي اللي بيسمعونا، خاصة في هذا الصيف والعطلة الطويلة وفيها الكثير من الشاشات وبالتالي الكثير من الدخول إلى شبكات التواصل. وهذه المرة أو مرة أخرى يعني تقوم المحاكم خاصة في الولايات المتحدة وفي أوروبا في وضع يعني غرامات كبيرة جدا على شركات مثل ميتا. هذه المرة الحديث على أكثر من نصف مليار دولار، يعني هذه سابقة يعني أخرى في هذا المضمار. والحديث هو عن يعني أضرار تسببت فيها شبكات التواصل خاصة إنستغرام بكل يعني عمليا تحميلها المسؤولية عن هذه الأضرار خاصة للقاصرين. الحديث فرات عن عمليا محكمة

0: طويلة من سنوات عديدة، يعني هذا ثاني حكم لها. الحكم الأول كان تقريبا 300 مليون، وهذه المرة أكثر من 500 مليون. كل هذه الغرامات هدفها أو فرضتها المحاكم بهدف يعني تغييرات إلزامية مطلوبة كانت من شركة ميتا أن يعني تضعها داخل عمليا تطبيقاتها، ولكن شركة ميتا يعني مستمرة في تجاهل هذه الأضرار والتي تعلم عنها شركة ميتا ومدى يعني ضرورة تنفيذها للمستخدمين. وعمليا كل الأهل اللي بيتابعونا أو بيسمعونا بيعرفوا مدى الخوف الذي يعني يكون لدى الأهل في المحتوى وفي تواصل عمليا القاصرين مع غيرهم وما يشاهده الأطفال داخل هذه المنصات. والحديث ليس فقط عن ميتا، يعني أيضا تيك توك وأيضا يوتيوب فيها الكثير لربما من المخاطر، إلى جانب طبعا الكثير من المحتوى الهادف. ومن الصعب اليوم أنه نمنع الأطفال من يعني استخدام هذه الأدوات الرقمية، ولكن الحديث هنا عن يعني أبحاث عديدة وعن استطلاعات كثيرة أثبتت مدى يعني مسؤولية هذه الشركات عن هذه التصرفات الموجودة لدى الأطفال في شبكات التواصل. وهنا يعني على أمل أنه تكون هذه الغرامات يعني تغير شيء من هذه المعادلة، يعني فقط يعني لنفهم الصورة فرات والمستمعين. يعني شركة ميتا في سنة 2025 كانت مدخولاتها فقط من الإعلانات حوالي 200 مليار دولار، رقم هائل أكثر من ميزانيات دول حول العالم.
1: صحيح.
0: والحديث هنا أنه يعني في بعض التقديرات بتحكي على فقط المدخولات من الإعلانات الموجهة لأطفال ولمن هم دون سن 18. الحديث هنا عن تقريبا 10 مليار دولار فقط من هذه الإعلانات. فتخيل فرات أن شركة مثل ميتا يعني لا تأبه بمثل هذه عمليا المحاكم، وبطبيعة الحال ستستأنف عليها. ونسمع عن العديد من القوانين حول العالم، أبرزها قوانين يعني ما يعرف GDPR، وهي عمليا قوانين وضعتها يعني العديد من الدول في أوروبا يعني تمنع هذه الشركات من جمع البيانات وغيرها. ولكن مستمر عمليا مارك زوكربيرج في عدم الحفاظ على خصوصية أطفالنا ووضعهم في دائرة الخطر في هذا المحل.
1: وضحت الصورة، شكرا كما دائما أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التقنية في راديو ناس ومقدم برنامج صوت التك، شكرا جزيلا لك.

من المتوقع أن تشهد نهاية الأسبوع درجات حرارة أقل مقارنة بنهاية الأسبوع الفائتة، ما قد يدفع عدد كبير من المستجمين العودة إلى المحميات الطبيعية وإلى الشواطئ، ويأتي ذلك وسط مطالبة من الجهات الرسمية في البلاد بالتوجه إلى الشواطئ المرخصة والمعلنة والتي تواجد فيها منقذ منعا لحالات الغرق التي تكررت مؤخرا. ونحن نجدد هذا التوجه بالتوجه لكل من يستمع إلينا الآن، الحذر وفقط يعني الاستجمام والسباحة في الأماكن المعدة، الأماكن المعلنة، الأماكن التي يتواجد بها منقذ. قبل أن ننهي نذكر دائما بتطبيق ناس، حملوا التطبيق من أجل المشاهدة والمتابعة والاستماع. وفي الخبر الرئيسي والمركزي الآن عبر تطبيق ناس، باكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية. تحقيق في الجيش الإسرائيلي يقول كيف وصلت مركبات إلى غزة دون طبعا علم لإسرائيل أو دون أن تدخل عبر معبر كرم أبو سالم. وأيضا كما ذكرنا قبل قليل قرار قضائي بحذف حسابات الأطفال وتقييد استخدام القاصرين بما يتعلق بشركة ميتا. والسعودية تقوم برفع حالة التأهب وسط مخاوف من هجمات منسقة. وفي غرفة المراسلين وهناك رويترز عن مسؤول تركي، الاتفاقية ليست موجهة ضد أي طرف محدد وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. وباكستان نتوقع كما ذكرنا اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا والسعودية، وبالتالي مسؤول تركي يبرر هذا الاتفاق.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. إعداد وإنتاج المنتصف ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في تطبيق ناس موسى بصول، في إخراج الديجيتال دانا أبو بكر وعرين نصار. إلى اللقاء.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط.

0: حاملة.
1: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
3: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: الى احبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
6: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحث في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
8: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان وسعودية وتركيا تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق الخارجية الباكستانية تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الدول الثلاث جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع والأمن الجماعي في مواجهة أي اعتداء. كما تشمل الاتفاقية توسيع التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان. وأكدت إسلام أباد أن هذه الخطوة تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على جماعة الحوثي بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة منذ صباح اليوم، وذلك باتجاه معسكرات موالية للسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت مع استمرار الهجمات وخصوصا في منطقة مأرب. وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها فصائل عراقية مع الحوثيين بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، وذلك استنادا إلى تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية إقليمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة لكنها ستواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية تقديم تصريح مدعي عام ضد ثلاثة مشتبهين بينهم قاصر في جريمة قتل محمد كساب محميد البالغ من العمر 35 عاما، وذلك عند مدخل مخبز مدينة أم الفحم مطلع تموز الماضي. وقالت الشرطة إن مسرح الجريمة تعرض للعبث وإخفاء الأدلة، فيما تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم الاثنين، وذلك تمهيدا لتقديم لوائح اتهام. قدمت نيابة العامة لإحاطتها من ضد شاب يبلغ من العمر 27 عاما من دورة تنسب إليه تهم القتل العمد ومحاولتي قتل وجرائم أخرى على خلفية دهس محمد شرحة وإصابة آخرين قرب كيبوتس في منطقة النقب. وتدعى نيابة العامة أن المتهم الذي كان يقيم في إسرائيل دون تصريح ويقود دون رخصة سياقة حاول دهس عدد من الركاب بعد شجار اندلع بينهم، ما أسفر عن مقتل شرحة وإصابة آخرين قبل أن يفر من المكان. توفي رضيع في الشهر السادس من عمره متأثرا بإصابته جراء حادث اختناق بكيس وقع مساء أمس في مدينة بني براك، وكانت حالته قد وصفت بالحرجة. إلى أن الطواقم الطبية أعلنت وفاته بعد فشل محاولة إنقاذ حياته. إلى ذلك لقي شاب في 25 مصرعه غرقا قرب شاطئ القدس في باتيام، وأعلنت طواقم الإسعاف وفاته في المكان. وفي حادث آخر لقي راكب دراجة في 30 من العمر مصرعه إثر اصطدام مركبة به على شارع رقم 3855 بالقرب من مدخل بيت شمش في منطقة القدس. أعلن نائب يوآف سيغالوفيتش استقالته من الكنيسة ومغادرته لحزب يش عتيد مساء أمس، وذلك بعد 7 سنوات من النشاط البرلماني. يأتي ذلك في ظل اتصالات مستمرة بشأن احتماله أو احتمال انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. بدوره قال رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس إن استقالة سيغالوفيتش قبل التوصل إلى اتفاق تعكس استقامته وتستحق التقدير. إلى حالة الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون ضمن معدلها السنوي العام، يكون الجو حارا خلال ساعات النهار ويمسي لطيفا في ساعات الليل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: اسمح لي أحاول أعزيك يا صاحبي، زيك زي الألاف بهذه الفترة. تخيل أنك قضيت سنين طويلة بتدرس فيها وبتتعلم كود وبرمجة وبتبني مهارات تسويقية وتصميمية وغيرها. الفكرة كانت من كل هذا المسار أنك توصل لمستقبل آمن، وفجأة إلا وأنت صاحي على أعوام 2025 و26 اللي بتلاقي فيها سوق العمل بمر بأصعب وأعقد فترة شهدها قطاع الهايتك والتكنولوجيا.
2: انت شقتك اوضة، انت وامك ومراتك وحماتك وسبع عيال وبتاخد 7 جنيه، اتكل على الله واشتغل رقاصة. يلا
1: شركات بتعلن عن تسريح مهندسين بالكميات، طلبات لتوظيف بتنرفض قبل ما يوصلها اي بشر اصلا، ومئات الباحثين عن عمل بيقدموا لنفس الوظيفة اللي حضرتك مقدم السي في الكلاسيكية عليها.

في ظل هذه الأوقات الصعبة ضيقت الأفق، الشاب أو الصبي من مجتمعنا العربي الخريجين بيلاقوا حالهم قدام تحدي مضاعف، من جهة كفاءات جبارة وعقول مبدعة عن جد، بس بالمقابل ضعف في كيفية التسويق عند الكثيرين منا وبناء حضور رقمي اللي بيقنع المشغلين. حل عاد، وهنا تماماً بتبرز أهمية المبادرة واستغلال الأدوات الحديثة في هذا الموضوع، مش لحتى ننتظر فرصة توصلنا بالصدفة، إنما لحتى

0: نصنع بأنفسنا فرصة للانكشاف خاصة فينا. وننتقل من تقديم سيرة ذاتية عادية لمنطقة اللي فيها إحنا بنكون علامة شخصية وهوية مهنية رقمية بارزة بتحكي عنها. تخيل إنه الـ AI اللي خايفين إنه يأكل وظائفنا ممكن يكون هو نفسه المساعد الشخصي اللي بيبني أفضل نسخة لسيرتك الذاتية، بجهزك للمقابلة وبفصل رسالة لحتى تقدم للشركة بناء على شفراتها اللي بحبوا يسمعوها. في هذا العدد من صوت التك رح نجاوب على التساؤل اللي شاغل بال الكثيرين في هذه الفترة وفي هذا الصيف اللي عمالنا نسمع فيه عن قلة الوظائف. كيف ممكن أن الذكاء الاصطناعي يساعد في الحصول على فرصة عمل قادمة لكثيرين من الخريجين؟ وكيف نتجاوز أنظمة الفلترة الآلية اللي بنسمع عنها مؤخرا اللي بتلغي الملفات قبل ما توصل حتى للـ HR؟ ولحتى نوصل لهذه المعادلة بالشكل المضبوط بنستضيف مختص في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات وتوظيفها لبناء العلامات التجارية، وبالمقابل عمليا بيساعد المؤسسات تعتمد على الاي اي في استقبال ملفاتنا.
1: بكالوريوس التجارة.
2: معاك لغة يا محمد؟
1: كان معايا وخلص.
2: عرفت شركتنا منين؟
1: مفيش، اسمها مرطرط في كل حتة.
2: ايوه، ايه اللي خلاك تقدم عندنا؟
1: علشان سمعت ان انتوا شركة تعبانة وبتقبلوا اي حد.
2: انت ايه اللي بتقوله ده؟
1: وسمعت كمان ان هي تكي وان الموظفين بيقبضوا من غير ما يشتغلوا. بس انا براعي ضمير، يعني لو حصل نصيب ممكن ابقى اعدي عليكم نص ساعة في اليوم اشوفكم بتعملوا ايه.
2: انت بتقول ايه يا بني ادم؟ اطلع بره، انت مرفوض.
1: ما ينفعش، لازم تقبلني عشان تعرف ترفضني.
2: فعلا؟
0: رح نحاوره على كل رحلة الوصول للوظيفة، من البحث للتقديم للمقابلة وحتى لمفاوضات المعاش. صدق أو لا، ممكن تكتيك صحيح مع الذكاء الاصطناعي يساعد أنه نمضي على عقد أجمد ورقم أعلى. الحلوان مخلين الكوية هلموا بأسرار التسويق الذاتي في زمن الـ AI، عن الفرق بين الملف المصنوع بـ AI وواضح أنه AI، وبين أنه نستغل هذه التكنولوجيا لتضييق الفجوة وتأهيل كفاءاتنا العربية لحتى نقود بأنفسنا الهايتك في السنوات الجاية. جهزوا الـ CV وكمان العقود. جاهزين؟ لوج إن.
3: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي وكل ما يخص هذه الفترة اللي فيها الحداثة والذكاء الاصطناعي كله يتداخل في بعضه. وهذه الحلقة راح يكون معي في الأستوديو نرحب بأحمد بركات. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا فيك وهلا بالمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك أحمد. أحمد مستشار تسويق ونمو، رائد أعمال مع خبرة في التسويق الرقمي على مدار سنوات طويلة، مؤسس Go Social، مختص في كل ما يخص عمليا استراتيجيات التسويق ودمج الأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، ويعمل أيضا في مجال التكنولوجيا المالية الفينتك من خلال منصة THI Invoices. كثير من الأمور أحمد، وحضرتك يعني أيضا مشارك يعني كمان كمحاضر وكمان كالعديد من الأعمال في المؤتمرات المتعددة. كيف هذه الفترة بتمر عليك مع كل هذا الكم من تجديدات؟ ويعني نشعر وكأنه الشركات الذكاء الاصطناعي أنت مش ملحق عليها.
4: سباق والله، إحنا الفترة هاي يعني أنا بس عن جد يعني بشبهها بسباق، سباق للناس وسباق للشركات وسباق للجميع لحتى يقولوا إحنا موجودين بالذكاء الاصطناعي أو بنستخدم الذكاء الاصطناعي. وهذا الحكي بالواقع بشكل خوف من جهة أخرى للناس. صحيح. للعوام وللناس الغير تقنيين بشكل أساسي. إحنا حاليا صراحة أنا كمان بسباق مع هاي الأدوات قدر الإمكان، وبنفس الوقت بشكل يعني يكون تقني ومهني إنه نقدر نستفيد منها بأكبر إمكانية ممكنة، وبنفس الوقت نقدر نفيد فيها الجميع لحتى يتخطوا مرحلة الانتقالية اللي إحنا فيها حاليا.
0: يعني إحنا اليوم بالأساس طلبنا من حضرتك يمكن نروح أقل في اتجاهات التسويق اللي حضرتك يعني عملك اليوم فيها، وأكثر نتخصص في جانبك الآخر المتعلق في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة في يعني كل ما يتعلق في دمجها في سوق العمل ورفع نسب المتعلقة في حصول يعني كثيرين على الوظيفة. بنحكي على فترة اللي فيها تسريح موظفين وفيها يمكن أبرز يعني شعور هو الخوف هذه الفترة.
4: بالضبط، إحنا الفترة هاي اللي عم بتم الحديث عليها بشكل كتير كبير على الذكاء الصناعي بنفس الوقت تماما صار في عندنا عمليات تسريح.

0: بعشرات الألوف في العالم كله طبعا في البلاد، وهذا الموضوع بتم ربطه بشكل أو بآخر مع الذكاء الاصطناعي، مع أنه حسب رأيي يعني هي بتكون كحجة بشكل أساسي. هم بالواقع بيكونوا مجهزين حالهم لحتى يقيلوا هدول الأشخاص أو في عندهم مثلا عجز مالي، ولكن مع أي تقنية بتطلع ببلش الحجة عم تنعكس للأسف بشكل أساسي على الموظفين وعلى حتى فرص التوظيف حاليا.
1: احنا بنشوف مبدئيا احمد بركات انه مقابل هذا الخوف في ايضا إمكانية لفرص اخرى، خاصة في كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي. هل برأيك في إمكانية لتغيير في المعادلة من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: بصراحة أنا بشوفه بشكل أساسي بالذكاء الاصطناعي هو أنه لما نبعد شوي عن الجانب التقني تبعه بيكون الأمور عندنا كتير أسهل. يعني لما ننظر إله من جانب عملي، من جانب أبسط، من جانب أنه في عندي إمكانية ليكون عندي مساعد، هذا المساعد يساعدني بأداء مهامي بشكل أسرع، ويساعدني كمان ب أداء عملي والأشياء المتعلقة بأي جانب أنا عم بشتغل فيه. هون أنا بشوف الجانب الإيجابي منه، إنه الإشي اللي كان ياخد معنا ساعات أو أيام حتى بالعمل حاليا أيضا نعمله بخلال دقائق. هذا الموضوع صح ممكن يأثر نوعا ما على بعض الأشخاص، ولكن في النهاية إذا أنا شخص عم بقدر أستفيد من هاي الأدوات وأخليها معي بشكل مستمر وأستفيد من تفاصيل تبعتها، فأنا حولت الإنتاجية تبعتي لعشر أضعاف بدون ما أعمل إشي ولا جهد حتى
1: نوعا ما. وكأنك يعني بتتحدث على فرض واقع مختلف عن اللي كان قبل سنوات عديدة، وكأنه إحنا بنحكي على عالم اللي صار فيه من جهة هذه المخاطر بأنه شركات تتفكك، تقلل من توظيفها وما إلى ذلك، وبالمقابل في إمكانيات لنوع وظائف مختلف، وهذا تحدثنا عنه في أكثر من حلقة. السؤال أحمد بركات، هل أنا كإنسان مقبل على العمل بدور على وظيفة في أي من المجالات التكنولوجية خاصة، هل في مجال أنه الذكاء الاصطناعي يرفع منسوب احتمالية أنه أنا أنقبل لوظيفة؟
0: الذكاء الاصطناعي بمجال الأعمال حاليا هو التحدي الأكبر للناس اللي داخلين على الشغل، لأنهم لسه مش عارفين شو المطلوب منهم بهذا الموضوع. وكمان في عنا تحدي آخر حتى أصحاب الأعمال، يعني أصحاب البزنسز كمان في منهم اللي لسه بتعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر. فهون مرات بيصفي أنه أنا كموظف استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي هي سلبية، ولكن هاي بعد فترة حتروح. ولكن أنا كحدا مقبل على عمل، شو المفروض أعمل أو شو الخطوة الأولى اللي لازم أعملها؟ أول خطوة لازم أعملها لازم أشوف شو في إمكانيات بهاي الأدوات الموجودة معي اللي تساعدني بتقوية الشغل تبعي، بتساعدني بإبراز بعض التفاصيل المتعلقة بشغلي بدون طبعا مبالغة، لأنه في مشكلة بالمشاكل اللي احنا بنشوفها.
1: هو صراحة يمكن الأغلب بيتوقع أنه لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي ورفع احتمالية القبول للعمل، مباشرة خذ السي في، خذ السيرة الذاتية تبعتي، حسن لي إياها وهتنبعث.
0: هون الهشي المختلف اللي بصير، لأنه احنا كمان بيجينا كتير سيبيهات مثلا بالشغل عنا اللي بنكتشف مثلا انها مبنيه بشكل اساسي على الاي اي، وحتى لما نسال الشخص نفسه عن بعض التفاصيل الموجوده فيها ما بيعرف يجاوب فيها. فاللي انا بشوفه واللي انا بنصح فيه كمان الجميع انه حاليا اختلفت اليه التقديم عن السابق. السابق كنا نعمل سي في واحده ونقدمها لكل الشركات، حاليا الامكانيات اللي اعطتنا اياها ادوات الذكاء الاصطناعي اني انا اقدر اطور هاي السي في واخلي كل شركه لها السي في الخاصه فيها ضمن المهارات تبعتي، يعني بدون ما أنا أطلع، بدون ما أنا أبالغ وأطلع بمهارات مش موجودة عندي، ولكن ضمن المهارات تبعتي، ولكن أبرز الإشي المطلوب بالوظيفة.
1: وكأنك بتحكي على يعني نوع من السيرورة اللي هي متعلقة في كل تقديم لوظيفة، ومش على تقديم المجال ككل. إن إذا أنا مثلا مبرمج أو إذا أنا مصمم أو أيا كان، وكأن تحكي على توظيف متعلق في
0: طبعا
1: جانب واحد خاص.
0: يعني كمثال أنا مبرمج مثلا عندي قوة بلغة معينة بالبرمجة أو بعدة لغات بالواقع، ولكن الوظيفة هاي بتتطلب باللغة الفلانية، بتركز كل فوكس أو كل التركيز تبع السي في تبعتي أني أبرز أنه أنا قوي بهذا الموضوع، فبالتالي أنا ما كذبت ولا بلغت، ونفس الوقت عطيت للشركة اللي هي بتحتاجه وما عطتهاش أشياء تانية اللي هي ما بتضيف إلي قيمة للوظيفة.
1: تعال ناخذ الخطوات في اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذه الطريقة وفي هذه السيرورة ككل. هل تنصح أنه عمليا استخدام الذكاء الاصطناعي حتى في البحث عن الوظائف؟
0: بنصح بالبحث عن وظائف، بنصح كمان بمعرفة شو الوظيفة الملائمة إلنا،

0: تردد اللي عنده بفقد حقه بالوظيفة. فأدوات الذكاء الاصطناعي أعطتني كمان إمكانية أنه أنا أعمل محاكاة لمقابلة أسئلة وأجوبة حدا يسألني وأنا أجاوبه، فعم تكسر كل الحواجز اللي كانت موجودة عندي سابقا. فبالتالي أنا صرت جاهز بكل تفاصيل عندي بخبرتي، يعني أنا ما ألفت خبرة من برا، ولكن بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: ولو يعني أنت بتحكي عن جد على تفاصيل كبيرة جدا في كل واحدة من مراحل البحث عن العمل، وهي صراحة لما الإنسان يفوت على يعني تفاصيلها الدقيقة بيفهم لأي درجة كل واحدة من هذه المراحل إلها أهميتها ولها تبعاتها على العمل، حتى في حالة أنه قبولنا للعمل بأي ظروف إحنا بنفوت على العمل والمفاوضات اللي بتكون يعني ما بعدها.
0: طبعا، وكمان يعني مثلا الشخص الخريج الجديد مثلا ما عنده خبرة مثل واحد عنده 10 سنين. يعني احنا لما نروح على اي مقابلة بنكون فاهمين شو نقاط القوة والضعف تبعت الشركة، ومفاهمين شو نقدر نجاوب مثلا، ولكن كشخص ما عندهش خبرة من مرة بالمقابلات وما الى ذلك، الذكاء الاصطناعي بيعطيني كل الامكانيات والافتراضات كمان اللي انا بحتاجها لحتى على الاقل اقدم اكثر ما عندي لهي الوظيفة ضمن امكانياتي.
1: طبعاً
0: يعني حضلي كل شوية أحكي لك ضمن إمكانياتي.
1: صحيح، أنت أعطيتنا يعني نوعا ما ملخص وكأنه لكل هذه السيرورة مع بعض، ولكن أنا معني شوي نفككها لحتى يعني نفوت على عن جد هذا الكم الكبير من الجهد اللي بحاجة لحتى الإنسان يحصل على وظيفة الأحلام أو لحتى يوصل لهذا المكان، خاصة أنه إحنا بنحكي في خضم فترة فيها أزمة اقتصادية، أزمة توظيف بتمر على كثير من الشركات التكنولوجية وغير التكنولوجية. إذا بنبدأ بالمرحلة الأولى ما قبل التقديم للوظيفة، إيش ممكن يساعدني الذكاء الاصطناعي بهذه المرحلة؟
0: ما قبل يعني التقديم للوظيفة بيقدر يساعدني بمعرفة وين نقاط قوتي. يعني أنا لما أبدأ أتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه مستشار توظيف وأبلش أعطيه كل المهارات الموجودة عندي، شو الخبرات، شو ما كانت خبرات حتى لو تطوع بأكثر من مكان، وبعدين بناء عليه أقول له وين نقاط القوة تبعتي وين نقاط الضعف، ولما أشوف نقاط الضعف تبعتي أقدر يساعدني كمان بعمل جدول للتدريب. يعني ادخل بمرحلة 1 و2 و3 لحتى توصل بنقطة إكس اللي هي بتوصلك لمرحلة أقوى بمجال معين مثلا. فأنا هون بنيت السي في تبعتي أو السيرة الذاتية تبعتي بكل التفاصيل بشكل مهني جدا، وعرفت كمان وين بقدر أقوي حالي. طب إذا أنا بنيت هاي السي في أو السيرة الذاتية على الأداء، بقدر أكمل المرحلة الثانية الظهور شو اسمه.
1: قبل ما تكمل في المرحلة الثانية أنا معني شوي نتوقف بهذا المحل، ويعني يمكن أنا بشوف بعض وجوه مستمعينا، احنا كنا نحكي لهم قبل بمرات انه نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بنوع من الريبة وعدم يعني فتح المجال الكامل في كل ما يخص الخصوصية، وانت الآن بتحكي على وكأنه فتح المجال بالكامل وأحكي له نقاط قوتي نقاط ضعفي كل هذه الأمور، ما في نوع من نسميها توجس أو خوف بهذا المحل؟
0: أنا لحد هلا بحكي كله بالأمور المهنية، يعني أنا دائما بحكي بأمور خصوصية خصوصا بالشات جي بي تي وغيرهم. الإشي اللي أنت ممكن تحكيه لصديق إلك أو تحكيه بمكان عام هو اللي أنت بس بدك تحكيه على الشات جي بي تي أو على أدوات ذكاء صناعي مختلفة. فأنا كشخص لما أكون قاعد مع مستشار حقيقي اللي يساعدني بجزئيات متعلقة بالوظيفة تبعتي أو من مسيرتي المهنية، بعطيه بعض النقاط القوة والضعف اللي هي متعلقة بوظيفتي، يعني مش متعلقة بشكل أساسي بخصوصيات داخلية اللي مفروض ما حدا يعرفها غيري أنا مثلا. فإحنا بنبلش فيه بالأشياء المهنية، يعني لما أنا أحكي بنعطيه نقاط قوة وضعف هي المقصود فيها الأشياء المهنية، بعدين ننتقل لمراحل الخبرة اللي عندي واللي هي أنا بظهرها كمان بالسي في، يعني هي عامة بطلعها لبرا. التطوع برضه هو إشي بطلعه لبرا، شو آخر الدورات، شو بحتاج دورات، هاي الأمور كلها مش سر.
1: يعني أنت بتحكي على نوع من التوازن ما بين يعني أمور اللي هي بحاجة للجانب المهني اللي هي بكل الأحوال كان ممكن أنه تكون متاحة إذا مش عندي عند الطرف الثاني أو عند الشركة المقابلة، بينما الأمور الخاصة المتعلقة لربما في أمور حياتية أو غيرها هذه نخليها ما بيننا وبين نفسنا.
0: طبعا، وهي مشكلة من الأشياء اللي احنا دائما صراحة بتزيد الوعي فيها، للنوم في كل سيرورة الشغل تبعنا بنشوف كتير ناس اللي هم بيحكوا لك الشات جي بي تي كمثال هو صديقي اللي أنا بفضفض له كل حياتي. فإحنا أبسط ما يمكن بنقول له طب تخيل لو حد اخترق الحساب
1: لا أرجوك يا جماعة، أرجوك يا جماعة.

0: طبعا هذا أمر يعني جدا مهم، يعني هو هذا التوازن ما بين الخصوصية وما بين محاولة تطوير أنفسنا وتطوير سيرتنا المهنية. إذا تقدمنا لكمان يعني جانب آخر في ما قبل تقديم السيرة المهنية والسيرة الذاتية في هذا المكان، السؤال هل في واحدة من الأمور اللي احنا نعرفها أنه نتقدم عن الشركة نفسها، نسأل عن الشركة الشات جي بي تي ممكن أنه يخترع بعض الأشياء اللي بالآخر ما تكون دقيقة، كيف نتعامل مع هذا المحيان؟
1: احنا بصراحة في أدوات تانية اللي هي أدق من شات جي بي تي بهذا الموضوع، مثلا في عنا بيربكسيتي، يعني هي كمسمى أصعب، هي بتساعدنا بشكل كتير كبير بالبحث عن الشركات، وإحنا لما نبحث عن الشركات مرات حتى بنحط المصادر تبعتها لتشات جي بي تي لحتى يعطينا قدر الإمكان إشي دقيق. والهدف عندنا كمان أو في بعض الطلبات تبعتنا بنطلب كمان المراجع لكل جزئية بيعطينا إياها، فهيك أنا بضمن قدر الإمكان. يعني إحنا حتى بطلبنا من التشات جي بي تي مثلا بنكون واضحين بالطلب تبعنا، نطلب انه ما يكون اي اشي بدون اي مصدر، ولو في اي اشي يضيف لنا المصدر تبعه ونتأكد انه الاشي اللي عم بنحكى صح، فهيك على الاقل بكون انا اعطيت جزئية. ولكن زي ما حكيت في ادوات تانية زي كلود زي بيربكسيتي اللي هم عندهم يعني متخصصين اكثر بالبحث، فبيعطونا كمان نتائج افضل خصوصا للشركات. واحنا لما نحكي بحث عن شركات مش بس بالضرورة انه انا ببحث عن شركة شو وضعها، انا ببحث شو رأي الناس عنها، شو رأي الموظفين عنها، فهم بيجمعونا كل الريسورسز أو المراجع الموجودة على الإنترنت اللي بتحكي عن هاي الشركة وتجاربها وبلخصولنا إياها بشكل أساسي. فطالما أنا عندي مراجع وبقدر أرجع لهاي المراجع، فبالتالي أنا وصلت للمعلومة الصحيحة.
0: جميل جدا. بتخيل يعني احنا نوعا ما صرنا جاهزين نقدم السيرة الذاتية، ولكن قبل ما نقدم السيرة الذاتية احمد بركات ضيفنا رح نطلع لفاصل قصير مع مستمعينا، وبعدها بنرجع لحتى نكمل من هذه الحلقة الخاصة اللي ممكن تساعدكم في البحث عن الوظيفة القادمة، وظيفة الاحلام اللي هون على البال.
2: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
3: iPlace

0: لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
3: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي، وهذه المرة مع ضيفنا في هذه الحلقة أحمد بركات، مستشار تسويق ونمو ومختص في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. واليوم حديثنا معك أحمد على كل ما يخص استعمال للاي اي في بحثنا عن الوظيفة، وخاصة مع كل هذه الأزمة في التوظيف. والحقيقة يعني كل ما ذكرته أنت قبل نوعا ما محمس، أنه يعني الإنسان فيه إمكانية أنه ينكشف على كمان وظائف جديدة من هذا المكان. ويمكن قبل ما نكمل السيرة الذاتية والحديث عنها، يعني هل ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدني في فتح آفاق جديدة لوظائف اللي يمكن ما كنت أعرف إنها موجودة، ما عندي العلاقات الكافية إنه أوصلها؟
4: يعني هو على الأقل لأنه مربوط بمصادر كبيرة على الإنترنت بشكل يعني منوع، ممكن يعطيني إمكانية إنه أنا أشوف أشياء أخرى، وممكن كمان في أمور أنا ما أكون منتبه فيها على نفسي. فلأني ذكرت هاي المهارات والأشياء، الذكاء الاصطناعي كمان هو يساعدني وين أنا أتوجه. فمجرد ما أنا عرفت وين أنا مكاني وين التوجه تبعي، فبالتالي ممكن في أمور أنا كنت أتوقع أن هي ما تصلح إلي، أكتشف أنها بتصلح إلي من خلال هاي الأدوات.
3: هو شاطر بيني وبينك بكل ما يخص رفع الثقة بالنفس
4: طبعا، بس احنا دائما بنحكي له ما تبالغ
3: تعرف ما تديح يعني.
4: ايوه بالضبط، يعني هي كمان جزء اساسي دائما نكتبه وبننصح فيه الناس دائما، انه دائما ذكروا الشات جي بي تي او الاداه اللي انتم عم تشتغلوا عليها، انه الرجاء عدم المبالغه، الرجاء عدم المبالغه.
3: لا تكبر راسي.
4: ايوه ما تكبرش راسي، خصوصا بالتوظيف، لانه ما بينفع نكبر حالنا اكثر من حجمنا. يعني
3: صحيح، ممكن توصل بالآخر لمقابلة العمل إذا وصلتها مع نوع من هيك ضربة. ولكن يعني في كل ما يخص أيضا التهيئة ما قبل إرسال السيرة الذاتية، وذكرنا موضوع البحث عن الشركات وعن نوع من المعلومات عنها، هل في كمان جوانب اللي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني فيها ما قبل ما أنا أبعث هذا الإيميل أو ما قبل ما أنا أشتغل على السيرة الذاتية، غير طبعا انكشافنا على الوظائف؟
4: يعني حسب شو اللي أنت ببالك، يعني إيش مثلا الإشي اللي ممكن أنا أحتاجه بغض النظر الذكاء الاصطناعي حيساعدني فيه أو لا. يعني إحنا دائما بناخد السيناريو الحياتي الحقيقي لما إحنا نشتغل فيه. إحنا في البداية أول جزئية بنعرف شو مهاراتنا وكل التفاصيل المتعلقة فينا، بعدين بنعرف أكتر عن الشركة اللي إحنا متقدمين عليها بشكل أساسي، وبعدين نبدي بناء عليها السيرة الذاتية اللي ممكن ينكشف إلي إنه في بعض نقاط الضعف تكون موجودة عندي، فأنا بناء عليها بطورها لحد ما يوصل لمرحلة المقابلة يعني. فيمكن هاي أكتر شيء بتساعدني لما أنكشف على نقاط الضعف.
3: في نوع من السباق على معرفة الوظائف في بداية يعني ما يتم نشرها، إنه تكون بعدها طازة. هل في آليات اللي ممكن تعرف من خلال الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الناس في زيادة هذا الانكشاف، أو في أنه تكوين نوع من الايجنت أو الوكيل مثل هذه الوظائف؟
4: في احنا بنقدر مثلا من خلال كلود مثلا أنه نبني ايجنت. الايجنت هذا يكون وظيفته، الايجنت لما نحكي عن ايجنت يعني بنحكي عن مساعد اللي بيشتغل عنا بدون ما احنا نعمل شيء بإيدنا، ووظيفته هذا الايجنت انه يسحب كل الوظائف المتعلقة بالشغل تبعي ضمن المنطقة تبعتي. فهو بصير شو يعمل؟ يبحث على الانترنت بشكل مستمر على كل وظيفة مباشرة، يبعث لي تنبيه. هذا الموضوع مرات احنا يوم من الأيام نسيت أنا أقدم لوظيفة بتكون نزلت وظائف معينة، فأنا صحيح. بحب دائما أنه الشخص من أول ما تنزل وظيفة يكون جاهز لإلها، فالإيجنت هذا بيساعدني أنه أنا بعرف الوظيفة هاي، وحتى مرات ممكن نعمل هذا الإيجنت أنه يبني لنا السي في الخاصة، خلص هو عرف كل مهاراتي وكل التفاصيل المتعلقة فيه، فيبني لي كمان سيرة اللي توصل، حتى إحنا بنقدر نوصل لمرحلة أنه يبعد كمان السي في، إذا في إيميل يبعثها لهذا الشخص.
3: أحمد كمان شوي رح تقول لي يروح يشتغل بدالي.
4: يعني هي الفكرة، بس إحنا دائما بنقول لازم يكون في تدخل بشري بكل مرحلة من المراحل على الأقل عشان نتأكد إن المعلومات عم تطلع صحيحة، لأنه الإيجنت في النهاية هو بيشتغل بناء على شو أنا بعطيه، فلو أنا أخطأت بأي جزئية ممكن يعمل يعني عجائب.
3: وهذا طبعا جدا مهم بهذه المرحلة. بننتقل لفترة تحضير السيرة الذاتية نفسها. الملف نفسه في كثير من الأحيان هو يعني لغز كبير وحالة معقدة اللي إحنا بحاجة إنه نعرف كيف نبنيها بشكل مرتب، وكيف ما ذكرت يتلائم مع الوظيفة. كيف ممكن الـ AI يساعدنا في هذه المرحلة؟
4: الـ AI بيساعدني. سابقا كنا نشوف مرات سيفيات اللي هي تكون عبارة عن عمل فني. العمل الفني هذا ممكن يكون جميل لشركة، ولكن هلأ كمان الشركات عم تستخدم أدوات ذكاء صناعي لحتى تتأكد إنه الأشخاص اللي عم بيبعتوا هاي السيفيز هم مستحقين للمقابلة. فاللي بيساعدني في الذكاء الاصطناعي انه يبني لي السي في والملف تبعها بشكل جاهز انه يقرأ بشكل صح من قبل الشركة اللي انا عم بقدم لها. فبالتالي انا بدل ما انتقل لاني اضيع جزء تبعي من الجهد عفوا اللي انا عم بشتغله على بناء السي في والتصميم ومش عارف شو، حاليا احنا بضغطة زر بنقدر نبني كل هاي التفاصيل، ويكون الملف كمان جاهز انه يقرا بشكل صحيح من قبل الشركات.
3: يعني انا بصراحه بهذا المحل شوي ذا حاول اصعبها عليك احمد. انا شعوري برضو في

0: عدة وظائف اللي تم الإعلان عنها، وبشوف الملفات اللي عمالها توصل. دخل لك إيش مشاكلي كإنسان مسؤول عن توظيف أحيانا هنا وهناك في بعض الوظائف. أولا كثير من هذه الملفات عن جد بتوصل مع مبالغات، اللي أنا يعني بيني وبين حالي بقول يا إما هذا الموظف بحالة أنه وظفناه رح يكلفنا غالي، يا إما هو مش عن جد فاهم إيش مكتوب بالملف اللي قدم لي إياه. ثانيا في مشكلة عويصة مع مسألة التشابه ما بين الملفات، يعني وكأنه أنت بتستلم ملفات أغلبها شبيهة لبعضها، تم بنائها وكأنه بناء على الشروط اللي إحنا بنبحث عنها في الوظيفة نفسها، وبس وكأنك غيرت الأسماء من إلى. فكيف أنا ممكن الآن بمرحلة يعني أنه أنا بقدم لوظيفة أنه ما أقع في هذه المشاكل؟
1: دائما بنحكي كمان بموضوع الذكاء الاصطناعي والتعامل معها، مش بس بالسي في، كمان بأشياء تانية، اللي هي كل ما كانت جودة المدخلات اللي إحنا بندخلها أعلى، كل ما كانت المخرجات اللي عم تطلع لنا هي تخصنا أكثر ويعني قوية. فزي ما أنا بأخذ جهد ببناء السي في وببناء المعلومات المتعلقة فيها، لازم أخذ جهد أول ببناء الانطباع الكامل عني من خلال الذكاء الاصطناعي، يعني بإعطاء كامل المعلومات عني، بإعطاء الأوامر الواضحة. يعني إحنا بنحكي البرومت أو الأمر النصي، إنه يكون تفصيلي. يعني أنا لما حكيت كمان في البداية حكيت إنه بتعامل معه كأنه مستشار توظيف وبعطيه كل التفاصيل المتعلقة فيه. فبالتالي طالما أنا أعطيت كل الأشياء المتعلقة فيه بمهارات وما إلى ذلك، فبصير قضية التكرار يعني شبه مستحيلة، لأنه في النهاية هو بيعكس الإشي الخاص فيه أنا تماما. حتى لو أنا أبرزت جزئية من جزئيات على حساب جزئية أخرى، بس أنا بيحكي عني. وأنا طالما كمان معطي أمر للذكاء الاصطناعي أنه ما يبالغ ولا يعطي صورة مختلفة عني للمشغل، فبالتالي أنا بضمن قدر الإمكان الإشي تمام. ومش بس هيك، كمان بعد ما تطلع السي في لازم أقرأها، لازم أقرأها، أتأكد من المعلومات الموجودة.
0: أقرأ الملفات اللي بتكتبوها،
1: أتأكد أنه هاي الأشياء الموجودة فيها لو أي مشغل سألني عن أي نقطة عنها أقدر أجاوبه عليها. فبالتالي طالما أنا أخرت هاي النقاط ما بنقدر نعمل أكثر من هيك. حتى السيفيات العادية، ما في سابقا كان في عنا بيسموها تيمبلتس أو القوالب الجاهزة اللي كانوا بس الناس يغيروا فيها جزئيات التعليم والأشياء الثانية. فهذا الموضوع هو نفسه كان موجود بالسابق، ولكن حاليا صار ينكشف أكثر للمشغل لأنه صارت لغة المبالغة واضحة له.
0: يعني بتخيل واحد من هذه المراحل الصعبة اللي بمر فيها كل متقدم للوظائف، هو بالضبط هذا الجانب اللي من جهة ثقتك بنفسك لربما فيها علامة سؤال، هل أنا مناسب لهذه الوظيفة أو لا، هل رح يعني يدعوني لمقابلة عمل أو لا، وبالمقابل هل أنا بالغت في وصف ذاتي في هذا المكان. في عندك معادلة معينة ممكن أنه من خلال الـ AI أنه يكون في مراجعة ذكية أكثر من أنه أنا بس أعطيها لصديقي ويقرأها؟
1: هلأ مرات إحنا بننصح الناس يشتغلوا على أكثر من أداة، يعني يبني الإشي مثلا على ChatGPT، بعدين يروح على كلود يقول له يا عمي هاي تفضل، هاي كل مواصفات الوظيفة، أنت انقد لي إياها، اعتبر حالك أنت المستشار وعم بتوظفني وعم تعمل، قول لي شو اللي صح وشو اللي غلط. فبيصير يعطيني بعض النقاط اللي ممكن تكون صح وممكن ما تكون صح، بس أنا في النهاية على الأقل بكون ماخذ الصورة الكاملة عني. وكمان أنا بحكي معلومة مهمة، إنه المشغل طالما أنت عم بتقدم للمشغل وهو طالب نفس المواصفات اللي انت يعني عندك اياها، ما في اشي بخوف. يعني اللي بخوف بس هو كمية الناس اللي عم بيقدموا للوظيفة، لانه اصلا في عنا يعني تقلي، يعني في عنا مشكلة بالبطالة والامور هاي كلها، بالذات مع الظروف اللي بتمر فيها البلاد يعني او مرت فيها البلاد. ولكن في النهاية طالما انت كاتب كل شيء صح، ما في اشي بخوف.
0: رائع، تخيل يعني معلومات مهمة ومفيدة جدا خاصة بهذه المرحلة. رح نرجع يعني للمراحل الأخيرة فيما قبل التوظيف مع كل هذه الكمية من الخبرة في أدوات الذكاء الاصطناعي المتنوعة معك أحمد بركات. خلونا على البال بعد الفاصل.
2: احنا سونول مش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية أو عائلية أو رايحين على البحر مع أصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء.

0: بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليد سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليد سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليد سمايل.
5: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
5: دائما إحنا أنا وإخوتي عنا بالطرف في شوية صحافي هيك.
7: بس قالت العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
5: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
7: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
5: نعم، وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
8: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
9: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، وهذه المرة حديثنا متعلق في إيجاد وظائف عمل ورفع يعني فرص وصولنا إلى وظيفة الأحلام من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة أحمد بركات. أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني أحمد، ذكرنا العديد من المراحل للوصول للوظائف، وبتأمل إنها ساعدت خاصة الجونيورز أو خاصة المبتدئين يعني في الوظائف، ولا ربما بتخيل فادت كمان جزء من الخبراء أكثر. ما بعد ما حضرنا ملف السير الذاتية، يمكن بعد ما أرسلناه، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في هذه المراحل؟
10: هلأ بيصفي عنا بدنا نبعث الإيميل. الذكاء الاصطناعي بيساعد قدر الإمكان كمان إنه نبعت إشي بسيط جدا، اللي على الأقل لما يقرأه الشخص يحس إنه أنا يعني كاتب فاهم أول شيء شو الوظيفة اللي أنا مقدم إلها، فاهم شو التفاصيل المطلوبة، فتساعد إنه ينفتح الإيميل تبعي أو تنفتح السبيل اللي بتخصني بشكل أساسي.
9: وهذا المكان كمان في يعني نوع من التحدي بإنك ما تكون أوفر إي آي.
10: ما تكون أوفر إي آي كمان، حتى يعني في تفاصيل هي اللي دائما بيحكوها، الإيميل تبعنا يكون إيميل شخص حقيقي ومهني قدر الإمكان. كمان ما تكون مجاملة جدا، يعني في النهاية إحنا لم نعرفه ولا بيعرفونا، والإي آي بالعادة بيعطي الإشي كتير مجامل. فخلص القاعدة الأساسية عنا بدون مبالغة
9: كون إنساني،
10: كون إنساني، كون حقيقي قدر الإمكان. حتى الشخص اللي عم بيقرأ الإيميل، لأنه إذا أنا حسيت من بداية الرسالة إنه الإشي مش متعوب عليه، عم مكتوب بهيك رسالة تلقائية، هذا الإشي بالمقابل هيعمل لي مشكلة. وكمان مشكلة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان التكرار، يعني بيكرر بعض الأمور بالإيميل نفسه، فإحنا كمان ننتبه للموضوع هذا ونتأكد إنه لما أنا أقرأه أو أي شخص آخر يقرأه هيقرأه بأريحية بدون ما يحس إنه في إشي مش طبيعي.
9: هل كنت بتكمل تحضر للوظائف من خلال يعني الذكاء الاصطناعي، مش بس يعني لحد مرحلة السير الذاتية؟
10: من أي ناحية؟
9: يعني القصد تحضير لمقابلة العمل،

0: امور من هذا النوع؟
1: طبعا طبعا، طالما انا خلصت السي في والامور هاي كلها، هلا المرحله الثانيه تبعت اللي هي تدريب نفسي، انه انا بدي اتدرب شو حيصير معي بالمقابله، شو الاسئله اللي متوقعه، خصوصا اذا انا حدا جونيور او حدا يعني خريج جديد. فكمان ادوات الذكاء الاصطناعي بتساعدنا، يعني كانت من قبل في اداه لجوجل ولكن للاسف اوقفوها، لانه في النهايه البديل عنها هي جيميناي نفسه بالحديث معه بشكل مباشر. احنا طالما اعطينا نفس الشيء، انا كنت مع داتا الذكاء الاصطناعي اعطيتهم كل المعلومات تبعتي، طلعت لي سي في، طلعت لي الايميل، المرحله الثانيه بطلب منها نفسها تعطيني محاكاه لمقابله العمل تبعتي، شو الاسئله اللي ممكن يتم الحديث عنها، شو ممكن شو الاجابات، يعني انا بعطيه اجابات من عندي، هو بناء عليه ببلش يعطيني اشياء وتحسينات وما الى ذلك، بحيث انه انا في النهايه كمان انا يعني لما ادخل مقابله العمل مش داخل على حياه او موت بالنهايه، انا داخل على مكان اللي ممكن يطورني من ناحيه مهنيه. فمعرفتي اكثر بالممكن الاسئله والتحديات اللي ممكن اواجهها وانا عم بسال قبل ما انا اكون بالمقابله بيساعدني مرات بالتفكير، وبيساعدني مرات انه انا اكون محضر بشكل كامل، يعني مجهز نفسي بشكل كامل. فمثلا من خلال جيميناي او حتى تشات جي بي تي انا بقدر اطلب منه يعمل لي محاكاه للمقابله، فبيبلش هو يسألني بعض الأسئلة،
0: إنه يلعب دور عمليا الموظف اللي مفروض أنه يسألني في مقابلة العمل.
1: صحيح بالضبط. فأنا بالتالي خلص بكون على الأقل جاهز من ناحية أنه عملت المجهود تبعي.
0: يعني وطبعا كمان بهذه المرحلة في العديد من يعني نسميها المستويات أو العديد من الإمكانيات، لأي درجة صعب علي الأسئلة أو صعب علي المقابلة مقابل أنه يعني يكون مادح ويدخلني.
1: طبعا حتى خصوصا لما أنا أقدم لشركات عالمية مثلا، مرات الأسئلة هاي بتكون منتشرة على الإنترنت، فهو بيساعدني بأسئلة اللي أنا مش متوقعها مثلا. حتى شركات الاتصالات عندنا هون اللي ممكن كمان تكون عندها أسئلة اللي هي منتشرة على الإنترنت، فهذا الذكاء الاصطناعي بيساعدني كمان بمعرفتها قدر يعني نوعا ما.
0: سؤال تلخيص أخير، بتشوف أنه يعني اليوم اعتماد أيضا الشركات الموظفة من خلال اعتماد أدوات للذكاء الاصطناعي لقراءة السير الذاتية ولا عمليا حتى تحضير الإنسان اللي بيعمل معي المقابلة، كمان هو بيتحضر من خلال الذكاء الاصطناعي طبعا، هل بتشوف أنه هذه المعركة اللي فيها الطرفين بيجوا معتمدين على أدوات ذكاء اصطناعي بتساعد أنه يكون في توظيف دقيق، ويعني ولا إحنا بمرحلة شوي أكثر فوضوي؟
1: إذا أنا بس بستخدم الأدوات الذكاء الاصطناعي بدون ما يكون عندي العلم الكافي فيها، فأنا في التالي يعني بالطرفين خسران صراحة يعني. ولكن إذا أنا كشركة توظيف عم بيجيني مئات السيفيات، فأصلا مش عملي أن أنا أقرأ كل سيفي بحد ذاته، لأنه هيك حطلم بعض الناس أو حصير في مرحلة المراحل اللي عم بقرأ بشكل مش صحيح يعني. فأدوات الذكاء الاصطناعي بمجال التوظيف بتساعد جدا أنه أقدر أوصل للناس اللي يعني كيف توصل شركات توظيف اصلا للسي في، في كلمات مفتاحيه او كي ووردز بنسميها اللي هم بحطوها، بقولوا اذا هذا الشخص عنده هاي 1 2 3 4 حط لي انه هو جاهز لهاي الوظيفه. فطالما انا حطيت هاي المعلومات بشكل صحيح فالشيء 100% تمام. وبالنسبه للاسئله كمان تبعت المقابله، فكمان هي بتعتمد على خبره الشخص، يعني اذا الشخص اصلا خبير وعنده المفروض يكون الشخص اللي بوظف عنده خبره نوعا ما بالعمل، الذكاء الاصطناعي بيساعده بس يعني ممكن نقول بتجهيز أسئلة خاصة لكل شخص بشخصه كمثال يعني. ولكن في النهاية هي معركة بطرفين، الطرفين هدول طالما هم عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة وعم بيتعاملوا معه كأنه مساعد وليس عم بيشتغل عنهم، بالتالي احنا وصلنا لنقطة عادلة.
0: عندي شعور بأنه يعني من كل ما أخذت من هذا الحوار معك أنه إحنا يعني الموضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه في البحث عن العمل هو مش سؤال هل نستخدمه أو لا، هو سؤال كيف، لأنه واضح أنه الطرفين بيعتمدوا عليه، وواضح أنه أيضا الشركات وكأنه صار في عندها أصلا توقع أنك معتمد على الذكاء الاصطناعي في إرسال كل هذه السيرورة لحد ما وصلت لنا.
1: عشان هيك عندنا هلأ إشي اسمه البرومبت إنجينيرينج أو هندسة الأوامر، اللي هي بس تخصصها أنه كيف نقدر نتعامل مع هاي الأدوات ونسألها الأسئلة الصح ونعطيها المعطيات الصح عشان تعطينا في النهاية المقررات الصح.
0: هل نصيحة من كلمة أخيرة للناس اللي حاليا عن جد عايش نوع من هذا يعني دمج ما بين التوتر والخوف والقلق للمستقبل؟
1: أنا نصيحتي للجميع خصوصا للباحثين عن العمل إنه ما تستنوا، يعني ما تستنوا لأن ما يتغير السوق تماما ويتحول لناس كلهم عندهم خبرة بالذكاء الاصطناعي وأنتوا لسه قاعدين مكانكم. لازم تدخلوا بهذا الركب بطريقة يعني بطريقة واعية، بطريقة بتحافظ على الخصوصية تبعتكم.

0: تعملوا دائما مع أدوات الذكاء الاصطناعي كأنها مساعدة عنكم، ما تخلوها بتاتا تحكوا عنكم، أنتوا اللي بتحكوا بالأساس، أنتوا اللي عم تعطوها التوجه، هي في النهاية عم تعطيكوا الخلاصة من الإشي اللي طلبتوه منها.
1: أتخيل يعني نصائح وكلمات مهمة ومفيدة جدا للمستمعين، ويعني أولا نشكرك على هذا الكم من المعرفة أحمد بركات، مؤسس جو سوشيال، مستشار تسويق ونمو، وخبير في كل ما يخص دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. جزيل الشكر لك، ويعني لعل وعسى أيضا تحصل على أحسن الموظفين عندك كمان من خلال هذا.
0: إن شاء الله يا رب. تسلم يا رب، شكرا جزيلا.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية، محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: عندي واحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جيل روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد ثلاث مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق الخارجية الباكستانية، تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الدول الثلاث جميعا. وتشمل الاتفاقية توسيع التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، فيما أكدت إسلام أباد أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على جماعة الحوثي بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة منذ صباح هذا اليوم، وذلك باتجاه معسكرات موالية للسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت مع استمرار الهجمات وخصوصا في منطقة مأرب. وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها فصائل عراقية مع جماعة الحوثي بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، وذلك استنادا إلى تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة، لكنها تواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية. أعلنت الشرطة تقديم تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين بينهم قاصر في جريمة قتل محمد كساب محميد البالغ من العمر 35 عاما عند مدخل مخبز في مدينة أم الفحم مطلع يوليو تموز الماضي. وقالت الشرطة إن مسرح الجريمة تعرض للعبث وإخفاء الأدلة، فيما تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم الاثنين القادم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام. أعلن عضو الكنيسة يوف سيجالوفيتش استقالته من الكنيسة ومغادرة

حزبيش عتيد، وذلك بعد 7 أعوام من النشاط البرلماني في ظل اتصالات بشأن احتمال انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. قال رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس لراديو الناس، قال إن استقالة سيغالوفيتش قبل التوصل إلى اتفاق تعكس استقامته وتستحق التقدير. انسحبت القوات الإسرائيلية من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، وذلك بعد عملية عسكرية استمرت نحو 2 يوم. وقالت محافظة القدس إن العملية أسفرت عن عشرات الإصابات والاعتقالات فضلا عن أضرار واسعة، فيما تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع 51 حالة معظمها نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل الجيش الإسرائيلي. أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح متوسطة إثر تعرضه لصاعقة كهربائية في بلدة عرعرة في النقب. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب ونقلته إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. إلى أحوال الطقس. يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الجو حارا خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع ساعات المساء. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
3: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريال ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
6: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
7: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: هذه المعزوفة الجميلة على آلة الناي قد عزفها طبيب، وهو دكتور رزق عدنان نخاش ابن مدينة الناصرة، الذي يعمل طبيب أطفال في مدينة القدس، وهو عازف ناي وبزق وآلات أخرى. قبل أن ندخل إلى هذا العالم الجميل الذي يربط بين الموسيقى وبين الطب، لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كنعني ونبحر.
1: ولد الطبيب رزق نخاش لعائلة عصامية أصلها من بلدة المجادل المهجرة في مدينة الناصرة، وتتلمذ في مدارسها. بعد إنهاء المرحلة الثانوية في مدرسة تيرسانتا في مدينة البشارة، التحق بالجامعة العبرية في القدس، وتخرج من كلية الطب فيها عام 1992. تخصص دكتور رزق نخاش في طب الأطفال، وزاول مهنته في عيادات القدس حتى اليوم. خلال مسيرة العلم والعمل تبع قلبه ودخل مملكة الموسيقى، وهو يواظب على ممارسة هوايته بالعزف على البزق والناي، بل يصنع نايه بيديه. دكتور رزق نخاش متزوج من السيدة مرام نخاش، وهو أب لصبا، وعلاوة على الطب والعزف فإنه حاضر في مملكة الأدب، يكتب الشعر والنثر.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الدكتور رزق عدنان نخاش ابن مدينة الناصر المقيم في القدس، أهلا وسهلا مرحبتين.
3: أهلا فيك أستاذ وديع.
0: شو جاب الطب على الناي على الموسيقى؟
3: الموسيقى والطب ثنائية قديمة جدا.
0: تعطينا بثلاث ثواني عن البدايات، كما فهمت أنا من سيرتك الذاتية يرتبط موضوع العزف على الناي بشبابي، ويرتبط بجدك الله يرحمه ويسهل عليه،
3: الشعبية الفلسطينية حياة سيدي. صحيح، هو أول أستاذ موسيقي لي، هو بالأساس عازف شباب أيامات طفولته في المجادل،
0: القرية الفلسطينية المهجرة قضاء الناصري.
3: قضاء الناصري كان راعي غنم، وأسوة برعاة الأغنام كانت الشبابي رفيقته.
0: صحيح.
3: والشبابي مقارنة بالناي، وأن ببين أنهن نفس الآلة، ولكن أن عوالم موسيقية مختلفة، مع أنه نفس نظام العزف، النفخ نفس المادة المستعملة، القصب، ولكن اختلاف كبير من حيث المجال الصوتي. الناي بتغطي كامل المجال الصوتي، ثلاث أكتافات إذا بنفوت على المصطلحات الموسيقية على السريع، والمقامات الموسيقية.

0: الموسيقية، شبابي مقاماتها محصورة أساس باللون النغمي الفلسطيني الشعبي، البياتي، الصبا، شوي السيقال، الوزام، الرست مرات، ولكن الناي إذا بدنا نحكي يعني على الناي هي آلة النفخ الوحيدة إذا بدنا نحكي بمصطلحات أكاديمية اللي نجحت في اختراق التخت الشرقي. للأسف إحنا الموسيقى النفخية عندنا في الشرق هي ضحلة، وإذا حكينا بالذات عن الموسيقى العربية عم بتلاقي وتريات، قانون، وعود، وكمنجة، وما إلى آخره، نقريات، إيقاع، ولكن سفيرتنا إلى الأكاديمية هي آلة الناي.
1: جميل.
0: الناي هي آلة عالم متكامل تحتوي كل المقامات الموسيقية اللي ممكن تخطر على بالك.
1: لاحقا خلال البرنامج دكتور رزق نخاش، وأنت طبيب أطفال وتعمل في القدس في هداسة وفي عيادتك، سنتوقف بشكل موسع عند موضوع الموسيقى وموضوع العزف على الناي وعزف البزوك، وخاصة أنك أنت يعني تجاوزت مرحلة الهواية، وأنت تكاد أكاد أقول أنك احترفت العزف على الموسيقى على الأقل في موضوع الناي والبزوك. لكن قبل ما أنه نفوت لهذا العالم ونتوقف فيه، بدي كنت أسألك، طالما ذكرت جدك تنطينا فكرة عنه، اسمه الكامل، هل علمك هو بوعي كامل، كان عنده قرار انه يعلمك، ولا انه انت تأثرت بكونه عازف شبابي؟
0: لا، الاشي اجى بشكل تلقائي، جدا تلقائي. سيدي ورث الشبابي من طفولته، ولما كبر صارت هواية، يعني هو مش العازف اللي كان يطلع في مناسبات او يعزف في اعراس، او كانت الآلي يعني هواية يعزف عليها، تعرف بالأيام اللي هو يختارها، يعني مش بشكل سيدي سعد مرعي، سعد نخاش، احنا مواليد المجيد الأصل، نقلنا في معظمنا
1: في نكبة 48
0: 48 على الناصري، وأنا ووالدي احنا مواليد الجيل الثاني والثالث
1: في الناصري، انت وابوك.
0: صحيح.
1: بعد النكبة افترض انه استمر في عزف الشبابي،
0: استمر في عزف الشبابي كهواية. وابوي ورث الموسيقى من جدي، ولكن كعازف عود،
1: ما شاء الله،
0: عازف عود، ما اخذ الشبابي، لكن صوت الشبابي انا توصلت معه اكثر، توصلت معه اكثر لدرجة انه اصريت انه سيدي يبلش يعطيني المقاطع الاولى، فأهداني الشباب اللي كانت
1: هاي بأي جيل كنت؟
0: هذا الحكي بدك تقول 7-8 سنين
1: ما شاء الله،
0: بلشنا نوعى على الحياة وعلى الموسيقى.
1: لما استجاب لك جدك وأعطاك الشبابي وتعزف وعلمك وكذا، كان من المرة الأولى ولا؟ لا أنه
0: لا لا،
1: ليه؟
0: هناك فهمت أنا معاناة أنك تكون عازف ناي، عازف الناي وعازف الشبابي بالأساس هي النفخة، بخلاف كتير آلات موسيقية اللي تيجي بمعظمها مش كلها جاهز انك تطلع الصوت فيها، سواء اذا كان دوزن او لا، مثل البيانو، مثل الات الايقاع، مثل النقريات، الوتريات، الناي بتجيك انت بجهدك، يجب ان بالاول الدروس الاولى انك تطلع النفخة، صوت الناي، وهناك كل عازف بيترك بصمته على الآلي، لذلك الناي تعليمها وعزفها له خاصية
1: تختلف من شخص لآخر؟
0: طبعا،
1: يعني عادة الانطباع العام انه الاصابع، اصابع الزمار هن كل شيء، انت بتقول انه
0: هذا الانطباع الخاطئ،
1: الخاطئ، الطاقة على النفخ هي الاهم.
0: الامر في عزف الناي يبدأ وينتهي بنفخة العزف.
1: بتكلفك جهد، طاقة،
0: بداية التعليم
1: اكتر. لا، لما انت بتعزف على الناي تحتاج إلى طاقة، إلى قوة، إلى نفس، كما هو الحال مع عازف المزمار مثلا، المجوز، ولا يخف؟
0: لا شك، لا، عازف المزمار هو أكثر شغله على عضلات التم، على عضلات الصدر، ولكن هذا ما بيقول إنه عزف الناي ما بده كمان عضلات صدر متطورة، جهاز التنفس، ولكن العزف يبدأ في الأساس بالتعلم على النفخة، ومعظم اللي حاول يجرب يعزف على الناي وما تطور لأنه حركة الأصابع سبقت النفخة، فبفطرة الإنسان لما بدي يعزف على آلة نفخ بصير يركض، بدي يلحق يطلع النغمات، بدي يعزف المقطعات، وهذا الإشي للأسف بيجي على حساب النفخة، فبوقف تطور النفخة، بروح أكثر في التكنيك، وهناك يسقط العازف.
1: هاي تعلمتها أنت في الممارسة؟
0: هاي تعلمتها من أساس من

0: أعطاك إياها؟
1: أعطاني إياها وبقيت عندي وتعلمت عليها السلالم الأولى.
0: ولا تزال تحتفظ فيها؟
1: هاي الشبابة قصة حزينة. هاي الشبابة طلعت مع أصدقاء على رحلة في جبل الجرمق في وادي، وهناك بعشكي فقعت من الشنطة سهوا، ومن وقتها وأنا حنين.
0: شو بتحكي وبتتنهد من فعل كثير أنت وانت تتحدث عن شبابة جدة؟
1: هاي الشبابة الأولى دائما الآلة الأولى
0: فيها شيء وجداني،
1: مع أنه هي آلة كانت من الحاس صدقني مش من قصب. ولكن
0: ما حاولت رجعت تسأل تبحث من جديد؟
1: هذا المسار رجعت مشيته فوق 10 مرات
0: بحثا عن الشبابة.
1: المشكلة مش عارف وين وقعت.
0: طيب أسأل اللي بسمعنا في كل منطقة الجليل الأعلى حتى لبنان، من قد وجد شبابة في وادي
1: بسيطة ولكن عميقة عميقة
0: في منطقة الجرمق؟ إذا بدك قول كمان وين بالتحديد.
1: مسار القمة تبع الجرمق،
0: مسار القمة اللي جبل الجرمق قريبا من بيت جن وحرفيش.
1: صحيح.
0: يعيدها صحيح. للدكتور رزق نخاش وإله هدية من الدكتور ومن راديو الناس.
1: أنا تسلم. أنا أعتقد هاي الآلي إلها ميزة خاصة بحيث أنه أبارك للي لقاها، وبتمنى أنه أصبح من وراها عازف محترف أو عازف يعشق هاي الآلة.
0: شو هاي حكاية؟ مش بس آلة عزف.
1: هاي حكاية أنه حتى أنا مرات بديش أحكيها لأنه هي بتعطي نوع من إهمال، بس هي مش إهمال. أنا وقعت من الشباب.
0: عندك شعور بالذنب أحيانا؟
1: شعور بالذنب يمكن الظهر أنا بعوضه لاحقا ببناء العديد.
0: جميل. طيب سنعود إلى الناي وإلى الشباب استمرارا لحديثك عن جدك. أجيته من الناصرة واستوطنت فيها بين قوسين، وأنتم من بلدة المجادل أخت معلول في قضاء الناصرة، هاتان الكريتان الفلسطينيتان المهجرتان. سكنت وين في الناصرة؟
1: في جبل الدولة.
0: في جبل الدولة.
1: جبل الدولة. أوكي. أقسمنا بين البير والجبل، بير الأمير وجبل الدولة.
0: وكانت هذه تجربة صعبة بطبيعة الحال.
1: صح. أنا كالجيل الثاني بعدنا كبير، يعني لما نشأت أنا ما وأبوي حتى لما ولد كانت الحارة اللي كانت أشبه في مخيم بلشت تنبنى على غرار حارة
0: أول بأول،
1: فأنا ورثت القصة وحفظتها واستمرت فيها. أما أنه عيت على التفاصيل الأساسية كنت أنا الجيل الثالث، شايف كيف؟ ولكن القصة موجودة وشهودها موجودة في أزقة الحارة عندنا.
0: جميل.
1: في قصص الختيارية، الرعي للنكبة اللي نقل التفاصيل بصعوبتها، وإحنا نستمر في نقل القصة.
0: جميل. تعلمت في المرحلة الابتدائية بالناصري.
1: في الناصر في مدرسة الحارة بير الأمير، وإسا بس فتحنا النافذة الشرفة الرهيبة
0: شباك راديو الناس المطل على هذا المشهد،
1: شفت مدرستي اللي
0: البانورامي.
1: فيها ذكريات الصقل المراهقة والشخصية والمستقبل، مدرسة التيرا سانتا، مدرستي
0: الثانوية
1: صف سابع لصف 12، المدرسة اللي منها أنا هناك نشأت انطلاقا للحياة.
0: طيب بدأنا هذا الحديث يا دكتور رزق عدنان نخاش عن الناي وعزفك على الناي والبزق، هذا الحب للموسيقى الذي سنعود ونتوقف عنده، وتتحدث بتقول أنه جدي كان الملهم والمعلم والموسيقار الأول اللي علمني وأحلاه، أعطاني الهدية الأجمل في الحياة اللي هي الشباب الأولى اللي فقدت أنت للأسف في المرحلة هاي اللي بتتحدث عنها، مرحلة الثانوية في الناصر في التيرا سانتا. ولد هناك حلم الطب؟
1: حلم الطب بدايته كانت تقول بصف 9 10 بلش يعني يترسخ لشهر لا امتحانات النهائية كان القرار جاهز. يعني
0: في حدا شجعك من البيت كما هو الحال في حالات كثيرة أخرى؟
1: عندي أنا في البيت إخوالي أطباء 2، يعني كنت منكشف لها البيئة.
0: إخوالك أيضا أطباء وهم من المجادل أيضا؟
1: لا هن من شفاعمر.
0: شفاعمر.
1: من شفاعمر. في خالي جمال الكبير وطبيب قلب قسطرة، مدير وحدة القسطرة في مستشفى برزلاي،
0: وكنت بدي أصير زي خالي
1: في بنغوريون في بير السبع،
0: وطلع الثلثين الولد لخاله وقالوا أنه فعلا
1: يعني هو طبيب أطفال أعصاب أطفال خالي جعفر، كمان في برزلاي نقل للقدس، ومن هناك أنا تبلور القرار. يعني
0: طبيب أطفال أعصاب وأنت طبيب أطفال عام؟
1: عام. أنا كنت مفروض أبلش رئات ولكن ضغط الوقت وضغط الأحداث
0: أخذتك الناي. طيب ومين أشهر، الولد ولا خاله في طب الأطفال؟
1: خالي مشهور وأنا بالطريق إن شاء الله.
0: الله يخلي الولد ويخلي الخال.
1: تسلم. الله يخليك.
0: وإمك كانت يعني فخورة جداً على يمينها طبيب وعلى يسارها طبيب، وكلاهما

0: طبيب أطفال
1: فخورين فيها وبتربيتها وبجهودها وتضحياتها.
0: موجودي؟
1: صحيح. والوالد
0: شو اسمها الكامل هيك تنطينا موجز إخبار عنها وعن الوالد الاسم الكامل والبعض اللي هيك التفاصيل.
1: أبوي عدنان مرة نخاش، أمي لطيفة سليم جعفري، أب سموهني الحج بشفع عمر دار الحج في الميدان.
0: وكان لها دور في انك انت يعني تذهب باتجاه الطب كما هو الحال مع اخوتها، ولا انه ما تدخلت في هذا الموضوع؟
1: تشجع كل قرار بحبه عن جد.
0: طيب شو اخذت بكلمتين من والدك واخذت من والدتك؟ شخصيتك، اولوياتك،
1: خلينا نقول التنين العصامية عن جد. خذ القرار، كمل، احنا معك، واستمر. ابوي مع الوقت استنتجت انه خديش انا كنت أحب الشباب والنفخيات، ولكن مع الوقت حسيت من الداخل أنه أنا قريب للوتر، لدرجة أنه كعازف بالبيئة المقربة اللي يمكن أنا على الفيسبوك ببين أنه أكثر في عالم النيات وأبحاث النيات، بس بالجلسات الأصدقاء واللي بواكبوا حياتي أنا عازف بزق بالأساس. يعني ما بنشرش يعني الفيسبوك هو عندي أكثر، هو لنشر الأبحاث أو ما يتعلق في تطوير الناي.
0: ما شاء الله يخزي لنا أنك أنت جامع الوتر والنفخ
1: من هيك جزء من العيلة،
0: تعوم في بحرين
1: تقريبا كهاوي، بس أكثر البزق هو العالم تاعي يعني
0: بحر الموسيقى الكبير. من الثانوية في الترسانتة ذهبنا إلى الجامعة العبرية، بتقول أنا أخذت العصامية من والدي ومن والدتي. ضيفنا العزيز في خارج دوف راديو الناس دكتور رزق عدنان نخاش، وأنت طبيب أطفال يعني ما شاء الله خسرين عنك، لك باع في هذا المجال. ذهبت إلى الجامعة العبرية بعد الثانوية مباشرة؟
1: قعدت سنة، أنا هاي السنة اللي كنت عن جد بدي أرتاح فيها، وكان عندي هوس تصميم جرافي و...
0: أكم دكتور على اتجاه آخر؟
1: لا هواي كهواي، وكانت فرصة عن طريق أصدقاء اللي أشتغل في وقت حياة لطفي المشهور، كان في
0: صحيفة السنارة.
1: اشتغلت سنة هناك، سنة اللي قعدت فيها في التصميم، هي هواية كانت تجربة أجربها،
0: بس برضو اشتغلت لميت لك شوية كروس يعني.
1: صحيح، منه عملت رخصة السواقة وقتها، كان يعني مشاريع اللي عملها، وحضرت حالي
0: ليش اخترت يعني في الكوتس؟ لأنك انقبلت هناك ولا لأنك يعني؟
1: أنا بالأساس قدمت بالأساس لحيفة للتخنين، أنا تعلمت السنة الأولى طب في حيفة، بس
0: ما عجبتك عروس الكرمل؟
1: حيفة جميلة، ولكن جو التخنيون حسيته ما خاطبني. التخنيون هو يعني معهد مشرف جامعة حيفة، مستشفى رمبم طبعا، أكتر كان بدي البيئة الموسيقية الحاضنة، حسيت أنه هذا الإشي بدي إياه، وهذا كان موجود في القدس
0: مش موجود في حيفة.
1: في الأكاديمية روبين هناك، وفي أصدقاء بلشت أتعرف عليهم اللي بتعلموا هناك، فكلت القدس
0: فيش موسيقى في حيفة، في موسيقى في الجامعة العبرية،
1: في الأكاديمية اللي على مستوى
0: فحملت حالك ورحت على القدس.
1: القدس هي المدينة اللي عن جد تعطيني هدول العالمين، بحيث اللي أقدر أدمج بيناتهم بدون ما عالم يطغى على التاني.
0: التحقت في كلية الطب في هداسة،
1: عين كرم،
0: الجامعة العبرية في القدس، وخلال هذه المسيرة صار لك دكتور رزق نخاش أنك تعمل وتتعلم، ولا فقط تفرغت للتعلم؟
1: أنا
0: بعدني بسأل على كلمة العصامية.
1: سؤالك واو، يعني أول مرة بينسأل، لأنه أنا من الطلاب اللي كان يضطر إنه يشتغل. أنا 7 سنين خلال تعليمي اشتغلت في مستشفى للأمراض العقلية دير ياسين.
0: طبعا كريات مشي،
1: كنت هناك قوي مساعدة. قوي مساعدة للطاقم التمريضي،
0: قلبك قوي.
1: صحيح، تواصلت مع هذا العالم، وهذا العالم اللي شجعني أرجع للموسيقى على فكرة.
0: بعد موجود المستشفى لليوم ولا أغلق؟
1: موجود، تغير كتير. أنا من وقتها ما رجعت اللوش، ولكن 7 سنين شغل هناك. كل فترة التعليمي الجامعي كان أساس الدعم مصروفي،
0: أنفقت على احتياجاتك.
1: الأهل طبعا ساعدوا، يعني الأكل، تعرف الأشياء الأساسية.
0: كانت تصلك الموني على الجامعة العبرية؟
1: تصل الموني مع التعرف
0: من الزعتر لمرطبين اللبني
1: كله يصل.
0: طيب بس أنت يعني ما أنت مش وحداني، كنت أنا درست في الجامعة العبرية 99% كانوا من يشتغلوا، المدللين بعرفنا على الأصابع من بين ال 1100 طالب اللي كنا
1: نشتغل. كنا نشتغل
0: اللي ما كانواش يشتغلوا، اتصلهم دولارات بدل مرات بين لبنان، بس الباقي اشتغلنا. بعد اقول لك وين اشتغلنا بكم مره اشتغلنا وين اشتغلنا بخلصش.
1: لا شغل ملان كان يعني
0: طبعا الشغل شرف.
1: طبعا ساعات بعد الظهر نهايه الاسبوع نقضيها شغل، وكانت لا جو المست

0: أشبه كمان هناك في دير ياسين كان مساعد للدراسة،
1: جو يعني دافئ بيتي اللي يطيح لك أنك
0: يعني بتعرف الأمراض هي مستوى اللي فمش إنه أمرض اللي بدهن يعني أكثر مرافقة قعدات موسيقى، وكان يعني يتوفر لي ساعات الدراسة هناك، فكان الإشي مناسب لإلي إنه أقدر أشتغل وأقدر أكمل تعليمي في القدس.
1: جميل جميل جدا. فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك ضيفنا العزيز دكتور رزق عدنان النخاش.
2: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليز بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليز، مكانك لأجهزة أبل.
7: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
8: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
9: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، ضيفنا العزيز اليوم الدكتور رزق عدنان النخاش. قبل الفاصل كنا توقفنا عند هذه الرحلة العصامية التي توجت بإنهاء دراسة الطب في كلية الطب في الجامعة العبرية في القدس، وكنت يا دكتور قد أنهيت عملية تدرب فترة استاج في مستشفى هداسة في القدس، وفجأة لقيت حالك ولا أنت في القارة السوداء في غينيا. شو جاب القدس على أفريقيا؟
0: صحيح، كانت أيضا حلم عابر ولكن جدا كنت حابة أحققه، أنه نجرب طب من نوع آخر، طب
1: فبعثي

0: إنسانية.
1: في بعثة هي في خضمها إنسانية، ولكن أيضا كان في دفع مقابل، يعني مش إنه دفع اللي تمشي حالك. يعني قلت بطلع 3 أشهر منجرب عن جد
0: على غينيا.
1: غينيا الاستوائية، خط الاستواء بجانب الكاميرون نيجيريا، نجرب طب من نوع آخر، أمراض اللي بس تعلمنا عنها في كتب الطب ما شفناها،
0: داك تشوفها وتحسها وتعالجها،
1: ملاريا، سل، أمراض اللي أغلب التطعيمات قضت عليها، هناك ما في تطعيمات، هي نوع معين من مخاطرة مغامرة، ولكنها أكيد تجربة اللي راح تثريني كطبيب وكإنسان.
0: وعدت نفسك أن تبقى هناك لمدة 3 شهور؟
1: 3 شهور كان العقد، 3 شهور ورحت 3 شهور على أساس أنه 3 شهور، ولكن كمية الحالات والمجتمع، الإنسان الطيب الأفريقي، الثقافة، الحضارة، حتى الموسيقى، بدي احكي لك كمان الربط هذا، ما غمضت عيوني وفتحتن ولا انا 3 سنين
0: حبيت ان احبوك.
1: 3 سنين كانت قابله للتمديد لو انا لحقت حالي، قلت بدي الحق، انا بدي اعمل تخصص، يعني بدنا نبني حالنا كمان في الاكاديميه. فعلى عجله يعني قررت انه بمرحله انه اقطع، لانه
0: اذا لا بظني في غينيا.
1: الوقت يعني بلشت هناك زي ابني شروش.
0: شو اخذت منها التجربه هاي كطبيب؟
1: تجربه ساعدتني بالاساس في سرعه اتخاذ القرارات، تشخيص. انت بتنكشف لحالات صعبه، كونك انت هناك الطبيب اللي بدك تقرر في معظم الحالات كل القرارات لحالك، بخلاف الآلية الموجودة عندنا أنه في طاقم، في ناس تلجأ لها، في تيكست بوكس متوفرة، في الدكاترة اللي مع تجربة غنية اللي بتتوجه لهم، في اللجان، في هنا عدة محاور أنت بتمشي حتى تصل لقرار طبي، بالذات لما في حالة طبية تحتاج إلى دراسة وبحث قرار مدروس مع نتائج مضمونة. أو
0: شو اللي بيميزها غينيا عن غانا وعن دول أفريقية كثيرة، أو ماذا يميز هاي
1: البلد؟ تعطينا هيك البلد. البلد هي صغيرة مقارنة بالدول اللي حواليها، يعني بتيجي بين مثلث 3 دول كبار، الجابون، وحتى الجابون تحاورت يعني بتحدها دولة أكبر اللي هي زائير، الكونغو الديمقراطية والشعبية، الكونغو البلد الوحيد. ومقابل وين احنا كنا، كنت أشوف دولتين كبار، احنا على مثلث حدودي لدولتين عظيمات، كنا نشوف جبل الكاميرون اللي هو أعلى جبل في أفريقيا الغربية، أو تاني قمة بعد جبل كليمنجارو، نشوفه في النهارات الصافية. وهناك النهارات الصافية في منطقة موسمية، الأمطار موسمية طبعا، كانت ما قبل الصيف وما بعده، نشوفه لمدة أسابيع، جبل شاهق 4000 متر.
0: واو.
1: ونشوف بداية سواحل نيجيريا، فإحنا كنا بهذاك المثلث
0: فعلا بين دولتين عظيمتين.
1: إحنا كنا على شط البحر على ساحل جدا هادي، لأنه فايت زي فيورد زي خليج هادي. فهناك أنا قعدت 3 سنين في البيئة الأفريقية الاستوائية.
0: تدبرت أمرك من حيث المناخ؟
1: هوين تتأقلم مع مناخ استوائي، الغروب والشروق ثابت، هناك النهار عن جد 12 ساعة يعني ثابت،
0: كل
1: موجود
0: السنة
1: في مركز الكرة الأرضية، طقس هوين تتأقلم معه. كانت مفاجأة اللي بالسنة الأولى مثل بالنسبة للأمراض اللي كنا نصادفها، غير أن الأمراض هي غريبة علينا، موجودة فقط في الكتب مثل الملاريا على أنواعه، السل، الـHIV للأسف، ولكن أمراض موسمية مثل اللي عندنا هنا منشوفها، أمراض البرونكولايتس في الأطفال، يعني حد جيل سني كنا احنا منشوفها إسه آخر شهر إنا في البرونكولايتس، هناك منشوفها على مدار السنة. هاي كانت مفاجأة إلي لواحد جاي من الشرق الأوسط يشوف هذا المرض متوفر، يعني كانت تجربة.
0: تدبرت أمرك في موضوع المناخ، تدبرت أمرك في موضوع الطعام، الغذاء؟
1: الطعام أغلبه كان يجي مستورد، ولكن اكتشفنا سريعا إنه هاي البلد الساحلي على المحيط الأطلسي فيها أسماك أنت بس ممكن تحلم فيها، والأسماك متوفرة بس روح اشتري. فأغلب الوجبة الرئيسية كانت عندنا هي الأسماك،
0: صرت بحري
1: مشوي ماخلي اللي بدك هي، حتى في نوع بتاكله ني هناك. وحتى طاقم، في جزء من الطاقم يعني تبنى مهنة الغوص بشكل احترافي
0: بحثا عن السمك،
1: خلص هواية، المحيط نظيف، منطقة جميلة واستوائية، والحيتان اللي كانت تيجي تسلم علينا، في هذا حوت مشهور
0: طبعا
1: بيمشي بيعمل مساره من الكندا بيجي على حدود أفريقيا، يمشي يعمل النوافير هاي بشهر 19 إله موسم بيجي بكمل.

0: نيوزيلندا واستراليا، نروح على جزيرة بيوكو في الجنوب شهر 11 وين السلاحف تبعت المحيط بتيجي بتبيض. كنا نمشي هاي المواسم تبعت الشعب الأفريقي،
1: هاي مغامرة جميلة.
0: طبعا خلال رحلاتنا، لأن أغلب رحلاتنا كانت هي بين القرى، تطعيمات، كنا نعطي التطعيمات الأساسية للهيباتيتس بي، للأشياء البنيموكوكية، الأشياء الأمراض الأساسية نحاول نطعم. قديش نجحنا؟ كنا نحاول يعني نصل، ولكن الانضباط هناك ووقتنا
1: بس انت عامل
0: التطعيمات اللي تيجي مش دائم، يعني كان في أشياء مرات لوجستية تعقد الإشي، بس بشكل عام هي تجربة رائعة.
1: بزنس عند بلجر
0: نوعا ما،
1: خاصة انه النهار طويل 12 ساعة بيعطيك فرصة انك انت بعد الشغل تروح تعمل كثير اشياء،
0: من ناحية الوقت، من ناحية المناخ، من ناحية انك تعمل كثير اشياء.
1: قديش عمر التجربة هاي؟ قبل قديه؟
0: 3 سنين، 2012 ل 2015. يعني انا رجعت بشهر 9 2015، بواحد 10 2015، بعد اسبوعين بلشت تخصصي.
1: وما زلت تحن لهناك؟
0: احن للتجربة كنوستالجا،
1: للبحر ولا السماء.
0: أرجع شوي، يمكن صار متأخر.
1: جميل. طيب عدنا من هناك والتحقت من جديد في السلك الطبي في القدس أيضا.
0: صحيح، في مستشفى شارع صدك، تخصص أطفال.
1: وما زلت هناك؟
0: ما زلت، ولكن بتواصل أقل بسبب حكم الضغط في العيادتين اللي أنا بلش أشتغل فيهن في القدس،
1: بالإضافة للمستشفى.
0: مرضى ساعات الشغل، لا حاليا بقدر أقول أنه تقريبا أنا طلعت من المستشفى بسبب ضغط العمل في العيادات، إضافة لبروز شغف مواهب تانية ضغط على
1: إلا الموسيقى على كمان بتأخذ منك
0: حيز الوقت.
1: جميل. طيب لما بتقول أني أنا طبيب أطفال ومختص بطب الأطفال، في كمان تخصصات فرعية؟ قلت في بداية هذا الحديث أنه أنا خالي طبيب أطفال اللي كمان مختص في قصة الأعصاب.
0: صحيح صحيح، أنا كان في عندي برنامج اللي تقريبا بدأت فيه تخصص رئات، ولكن الوقت ما ساعد.
1: كم سنة بيحتاج التخصص الفرعي بعد التخصص العام؟
0: بين 2 لـ3 حسب.
1: أنا طبيب بقضي عمره ويتعلم.
0: طبيب ببلش ب7 سنين طب، 7+ سنة ستاج، زائد تخصص الأطفال و4.5 سنين، الباطنية بين 4 إلى 5، الجراحات بتكمل مرات ل7 سنين، 6 سنين حسب كل نوع تخصص، بعدين في الفيلوز تخصصات التخصص. صحيح.
1: طيب لو سألتك هيك سؤال مفتوح اللي ممكن جوابه بده 3 أيام تنجاوب عليه، بس أنا بدي تجيبه بدقيقة، بتجربتك الفارق الأساسي بين طفولة العرب واليهود من حيث المناعة، من حيث تشكيلة أنواع الأمراض، التهديدات الصحية اللي يتعرض لها هذا أو ذاك، إذا توفرت عندك دراسة أو أرقام أو معطيات، ولا أنه إحنا نكاد أقول أنه لا يوجد هناك فارق
0: في داخل الخط الأخضر حسب معطيات إبيديميولوجية يعني من وزارة الصحة؟ المجتمع الفلسطيني بالداخل من ناحية التطعيمات هو مجتمع منضبط وملتزم، من ناحية الأمراض نحن نحكي الأمراض المعدية، يعني كمية الأمراض المعدية مش الأمراض الجينية أو الوراثية، إلى أبحاث تانية. أعتقد أنه في نفس
1: الوراثية لا تزال موجودة بسبب زواج الأقارب،
0: زواج مثلاً. الأقارب كمان في أمراض وراثية تتبع من الأشكناز حسب يعني في أمراض، هذا الموضوع شائن تاني، ولكن من ناحية المناعة، من ناحية التطعيم، من ناحية الأمراض التلوثية، ما أعتقد أنه في اختلاف كبير داخل الخط الأخضر.
1: جميل.
0: إذا نقارن مع المناطق 67، أعتقد يمكن في اختلافات اللي أنا مش مطلع عليها بشكل جدي، ولكن مش اختلافات جذرية.
1: طب يا دكتور، وأنت ضيف عزيز في هرجدو في راديو الناس، دكتور رزق عدنان نخاش طبيب أطفال، لما بيجي عندك طفل مرات، يا ما احنا كنا أطفال وعنا اليوم أولاد وأحفاد، مرات زيارة الطبيب مع الطفل نوع من الصدمة، نوع من التراوما. حصل مرة أنك أنت عزفت لطفل متعالج عندك لأنك تهدئ من روعه؟
0: مش دائما، ولكن في شغف في العيادات عند الأهل وعند الطاقم عن موضوع إنه بشوفه، ما بتابعه إنه في أشياء
1: مع هن طبيب وعازف ناي،
0: بجيب
1: وعازف بزوك،
0: بجيب في الأهلي
1: بقولوا لك شحنا بالطاقة نبدأ نهارنا بمعزوفة حلوة.
0: أكثر الطاقم مش الأهل، الأهل دائما بيجوا معنا 15 دقائق مستعجلين، ولكن مرات في استراحات قصيرة هي مش بالشتاء طبعا، الشتاء هو فصل الضغط عندنا احنا، فصل الامراض التلوثيه والفيروسات. بالصيف ممكن انه بتكون زي استراحات حسب نصيب الاهالي الموجودين،
1: استراحه المحارب
0: صحيح، ولكن الاطفال طبعا حسب الجيل، يعني طبعا من جيل 8-9 اشهر لا بتبع كل طفل.

0: وبيئته. مرات بيجيني طفل كمان 10 سنين وبيخاف، يعني مرات بيجيني هذا الطفل اللي من سنتين ولا هم مش يفحص، فبتبع طبيعة. أما بشكل عام الخوف من ببلش يعني من
1: بس الطفل لما بسمع الطبيب تعب بعزف على الناي معزوفة أو على البزوك بالمؤكد بهدأ.
0: مش دائما بتبع كمان البيئة اللي جا فيها طفل. يعني طفل مريض صعب، ولكن طلع فيه أنت بتطرحه الموضوع مهم، العلاج بالموسيقى، بس هذا بأخذ جوانب تاني لأمراض تانية عادة أكثر في الإيموشنال المزاجية العصبية، ممكن هناك لكن نوافذ للعلاج بالموسيقى، بس هذا بيتم عن طريق علاج مدروس، يعني عن طريق خلق بيئة خاصة. للأسف هذا الإشي مش متوفر حتى في الطوارئ في المستشفى لما حاولنا مرة نعمله، وفي العيادات
1: موجود يعني في البلاد ولا في العالم أكثر؟
0: موجود، هو تحت أغلبه ضمن إطار أبحاث ولكن مش في أمراض عضوية،
1: بعد بداية الطريق.
0: ولكن إنه الموسيقى إجمالا لها أثر إيجابي.
1: طيب طالما بنحكي على العلاقة بين الطب وبين الموسيقى، دكتور رزق النخاش ابن مدينة النصر المقيم في هذه المدينة الجميلة زهرة المدن مدينة القدس، كان 7 سنوات، يعني هذولا ناش نقول 7 سنوات عجاف بين قوسين، لأنك كنت تضطر يعني تدرس ساعات طويلة وتعمل وإلى آخره، انقطعت عن العزف في هذول السنوات فترة الدراسة الجامعية؟
0: أنا صدقا انقطعت عن العزف حتى في المرحلة الثانوية. أنا الشبابي لما أخذتها من سيدي كان هذا الشغف، وبعدين المرحلة الثانوية كمان هي مرحلة مرهقة، يعني تحضر حالك لموضوع مثل الطب بدك انت،
1: يعني انقطعت فترة طويلة،
0: انقطعت ورجع هذا الشغف فجأة مع رحيلي للقدس. القدس كان نوع من غربة طوعية، انت يعني كان عندي هاي الرغبة انه امارس هاي الغربة شوي،
1: بتعبر عن النوستالجيا للناصري
0: شوي ابعد، اللي كمان اشوف حالي في بيئة اللي اقدر اسقل حالي بشكل أشوف شو أنا بدي.
1: ربما هي حاجة عميقة في ذاتك، في عالمك الروحي الداخلي، أنك العزف
0: نقلي نوع من حيفا للقدس كان واحد من أسبابه مش بس الموسيقى، كمان نوع من غربة طبيعية.
1: لا أنا بحكي كمان على الإشي الاتجاه المعاكس، أنه ربما العزف يعطيك الاستجابة لنداء الحنين، ترجمة الحنين.
0: هناك أنا رجعت للموسيقى،
1: للناصري مثلا،
0: رجعت للموسيقى وكانت
1: أخذتها معك الناي يا دكتور لغينيا الناي أو أي آلة موسيقية ولا هناك؟
0: لا أفريقيا، أخذت معي نايات وأخذت معي البزق وأخذت معي الددك،
1: وكنت تعزف هناك قبل مغيب الشمس على ساحل المحيط الأطلسي.
0: في غينيا كان وقت كثير للموسيقى هناك،
1: ما شاء الله،
0: مع كل ضغط العمل بس كان معنا وقت كثير، السهرات يعني عندك، احنا اصدقاء كمية محدودة يعني، فبدك كانت الموسيقى اشتغلت
1: جميل،
0: أخذت حيز منيح.
1: طيب بعد ما عدت وبدأت مزاولة الطب كطبيب أطفال في المستشفى وفي العيادتين كما تقول في القدس، تحرص على أنك أنت تبقى على صلة وعلى تواصل إما مع البزوك وإما على الناي، وأنت كمان اللي فاتوا يعني في بداية هذا البرنامج أنت تعوم في بحرين الطب والموسيقى، ولكن في داخل الموسيقى والعزف أيضا أنت تتعامل مع نوعين من العزف، النفخ اللي هي الناي وكذلك الأمر مع الوتر، الآلات الوترية اللي هي البزق بالأساس، وأنت تجيد العزف هناك ربما أهم من الناي، مع أنه الناي فيه شيء وجداني لأنه موروث من جدك.
0: الناي بضل آلة اللي عن جد تعكس روح العازف لأنه هي جزء منه بخلاف باقي الآلات، عن جد طريقة العزف فيها
1: يعني أنا لا أبالغ إذا قلت أنه أنت الشبابي الناي رفيقتك، رفيقة العمر في الرحلات في الجولات في كل مكان،
0: نقدر نقول هيك، مع أنه البزق أخذ حيز أكثر لقربي لإله.
1: كديش تتواصل معها بالأسبوع، مرة مرتين ولا كم مرة في اليوم؟ السؤال الصح،
0: أنا أكثر جهدي راح على التصنيع، فأكثر عزفي على الناي هو فحص الناي خلال التصنيع، أما أنه أعزف عليها، أنا قلت لك أنت سمعت عزفي
1: طبعا،
0: هو عزف ويعد عازف مقبول، ولكن لما أنا بلشت أتواصل مع العازفين الكبار فأنا أخذت خطوة هيك لورا وقلت خليني في الصناعة. أنا بعزف يعني بنقعد مع أصدقاء، كيف قعدت معك اليوم يعني من دندن كيف منحكي، فهم علي؟
1: لا ما شاء الله، عنك أكاد أقول أنك على حافة الاحتراف،
0: بس العازف
1: زغرش بكتافك،
0: تسلم. لا العازف المحترف أنا بشوف كيف ممارسة يومية وتضحية
1: بدها تفرغ،
0: بدها تفرغ كامل يومي، فهم علي؟ وانا بحكم
1: وبدها لياقة، يمكن قصة النفس والطاقة،
0: نفس رياضة، حتى شفاف. جرب بس ما تعزفش اسبوعين وارجع اعزف،
1: بصير
0: نفخة بتتغير.

0: ابدا
1: بدها. انا بحكم كمان يمكن نبين على الفيسبوك انه انا بس هون بصدقني ان هذول 10% من وقت فراغي.
0: الناس فكروك انك بتعزف 90% من وقتك و10% تتعلم تشتغل في الطب، هي الحقيقه معكوسه.
1: انا يوميا لازم اقسم يومي بين النوم، لا انا 80% من وقتي اللي انا صاحي او في العيادات او برد على اهالي او بشوف حاله طبيه
0: في الشغل
1: كله
0: عالم العمل.
1: بضل لي نهاية الأسبوع أو إذا نهار صافي هيك في وقت ما فيش علي إشي بعد المساء، أو بديش أقعد مع بنتي أدرسها، أو يعني بقعد مع الناي أو بصمم شغل جديد.
0: طيب مصور شو بتعمل لك المعزوف على الناي من ناحية روحية، من ناحية
1: هاي
0: السكينة الداخلية؟
1: أنا بسميها الثنائية مش الجدلية بين الطب والموسيقى. يعني بقدرش أتخيل تاني يوم أصحى الصبح وأروح على الشغل إذا ذاك النهار المساء ما سمعتش موسيقى أو ما عزفتش على الأقل شيء
0: ترتاح
1: 10 دقائق
0: تعطيك طاقة المعزوفة على الناي.
1: أعزف على الأقل أسمع موسيقى. طبعا.
0: طيب يا دكتور بتقول إن أنا كمان في هذا الموضوع بعد ما بعد العمل في موضوع العلاقة والتواصل مع الناي أو مع البزوك، بتقول إن أنا كثير من طاقتي ووقتي في إنتاج في تصنيع الآلي بإيديك، أنت بتصنع الناي؟
1: موضوع التصنيع بلش من أو باختصار أنا قلت لك لما رجعت أعزف تواصلت مع البزق. الناي أنا بعشق صوتها وبحب أعزفها بس مش بالاحتراف اللي أنا وصلت له في البزق. يعني كان طبيعي أنه أصنع بزق، الواحد بصنع آلي بحبها، بس رحت للآلي هاي لأنه عجد في عشق مدفون أنا بكتشفه مع الوقت مع آلة
0: طبعا الناي. وفي رابط وجداني قصة سيدك اللي أنت ورث منه شبابي،
1: ولأنه في إشكالية جدية في آلة الناي. أنا كعازف اللي دائما أشتري آلات ناي من صناع، وهي بيشاركوني فيها كل العازفين، إلا ما يكون في خلل في دوزان الآلي، مش لأنه الصناع بيعرفوش يشتغلوا، لا في صناع محترفين. المشكلة إنه الناي تنبنى من القصب، تنخلق كيف ربنا بيخلقها، فأي خلل أو أي تغير في اختناقات الناي، الناي آلي ساحري، حتى إذا بنقارنها في النايات من ثقافات تانية الغربية إلها تعقيد خاص الناي الشرقي، إلها عدد عقد معينة ومواقع ثقوب معينة، آلي اللي بدها عن جد دراسة فيزياء صوت وهندسة جدا معمقة حتى تفهم كيف يطلع فيها الدوزان صح.
0: جميل.
1: وهي مشكلة صناعة الناي إنها تواجه إشكال بسبب خامة الأصل. الخامة جميلة صوتها ساحر، ولكنك تصل لآلي بدوزان دقيق هذا الإشي مش موجود إلا فيما نظر. وهي مشكلة العازف إنه يلاقي طقم أو مجموعة نيات تمشي على دوزان صحيح
0: من القصب ومن الخشب.
1: من القصب من القصب أساس اللي هي الناي القصب الأصل، الصوت الأصل للقصب.
0: لك أنت تحتفظ هنا يعني على تشكيلي من النيات اللي كمان فيها من خشب، أي أنواع خشب؟ خشب
1: حاليا أنا جبت هنا
0: خشب الزيتون
1: الموجودة اللي بلشت في البحث الأخير السنة الأخيرة، هاي زيتون اللي جربناها اليوم.
0: كاتب عليها كمان بخط جميل انت اسمك.
1: خط الثلث، هاي الخطاط الصديق الفلسطيني بن حيفا احمد الزعبي
0: هو اللي كاتب اسمك على الشبابي، ولا كاتب غير اسمك؟
1: لا اسم جملي هو الاسم، اللوجو اسم الناي، واسم الناي كمان بالانجليزي مع درجة النفخة، وجملي انا اخترتها تكون لوجو للناي الخشب بما انه ناي جديد لجلال الدين الرومي، ثمة صوت لا يستخدم الكلمات فأنصت. طبعا جلال الدين الرومي هو خدم للصوت الداخلي للإنسان.
0: جميل.
1: ولكن أنا خدت لعالم الناي بما أنه من عالم الروحانيات وعالم الصوفية
0: طبعا طبعا
1: الدين، فلقيت هذا الرابط اللي يعبر عن ناي الخشب. فالتصنيع لا هو مش بإيدي، هو أغلبه في تقنية CNC لأنه الناي آلي حساسي، أي جزء من المليمتر اختلاف في الاختناق أو في موقع الاختناق أو حتى في تناسب الأقطار أنت طلعت من الجزء،
0: لذلك يتم الاستعانة بالحاسوب
1: وبالتصميم
0: وبالتكنولوجيا
1: CNC معقدة، ولاحقا كمان شغل يدوي أنه أرجع أسكر الناي.
0: والناس فكروا من بعيد أنه خشبة فيها كم خزوك والأصابع هن اللي بعزوا وضعوا،
1: هذا كل ما أنت تكون بعيد عن الناي بتفكر هي.
0: طيب هذا الموضوع بدون من بطول سيري، سألتك أنا عن المقامات في الناي، قلت لي أنه في الناي الواحد موجود كل المقامات، وكل خزوك عمليا في الناي في الشبابي له درجة مع بعض البعض بشكله هن سلم النوتة.
1: الناي هي تشمل مجال صوتي اللي ويشرف التخت الشرقي انها تكون فيه، فيها ثلاث اكتافات نحكي شوي مصطلحات أنا بحاول
0: لك تبسط
1: طبقات الصوت الكاملة اللي ممكن تعطي المجال صوتي لأي مقطوعة أو معزوفة.

0: موسيقى انت بتعرفها او بدك تسمعها. في الناي مبني من ثلاث ثقوب هون وثلاث ثقوب، ست ثقوب امامية وثقوب خلفي. الدمج بين هدول الثقوب، فهم علي؟ كل مرة انت بتعمل زي خلطة بين ثقوب انسيابية او تسلسل بين نغمات معينة بيعطيك مقام. المقام هو سلم موسيقي بيعطي هوية للمعزوفة او للحن. عندك الصبا اذا بدك مقطوعة حزينة، عندك العجم اذا بدك مقطوعة فرحة، عندك الرصد او السيق اذا بدك سلطنة، عندك البيات اذا بدك شجن، عندك نهوان اذا بدك رومانسي. فكل مقام له عالم الموسيقي تاعه.
1: جميل.
0: كيف إسه كل آلة هي بتعطيك، كل ناي هي كفيلة انه تعطيك كافة المقامات الموسيقية الأساسية،
1: قوتها ببساطتها،
0: ولكن على درجة معينة. يعني بتلاقي عازف بده على درجة الري، فبتجيب له مثلا بيات الري، بتجيب له الدوكا. عازف أو مغني بيعزف على الصول، بتجيب له النوى. عازف بده المي، بتجيب له البوسلك. فهيك بتشكل ما يسمى طقم النيات.
1: جميل.
0: بتلاقي العازف بيكون معه طقم أساسي من 7 قطع أو طقم كروماتيك 12 قطعة لأن كل أنصاف.
1: طب بتقول يا دكتور أنه في 6 ثقوب في المقدمة وفي ثقوب خلفي. إيش بيسري هذا؟ أول مرة بشوفه أنا.
0: هذا الناي
1: ببينش
0: هذا الناي الشرقي اللي خلينا أخذ الصيغة النهائية تاعته من شيء 800-900 سنة.
1: هيك المزمار كمان أنه في له ثقوب خلفي ولا؟
0: ومش هيك الشبابي ومش هيك الكول
1: أبدا، كل واحد عالم.
0: الشبابي فيه لخمس فتحات أو الكولة
1: والمزمار
0: أو تضيف عليها ثقب سادس، وما فيش ثقب خلفي. والاختناقات يختلف، الناي حكمها لازم يكون 9 اختناقات مع خزني،
1: 9 عقد
0: وتجويف معين، وفي عندك خزني هنا
1: عقد. لما أنت بتكون
0: اختناقات احنا نسميها العقدة. كل عقد شايف كيف أي اختلاف هي طلعت من الجزان تاعها من الأوفرتون.
1: جميل جميل جميل. طيب يعني أنت لما تعلمت وصرت لمرحلة اللي أكاد أقول احترفت فيها، ما حدا علمك، كله تعلم ذاتي
0: وحسب. علمني النفخة
1: على السمع مش على النوتة.
0: التعليم كله سمعي، ما مش نوتة، لا كله سمعي.
1: هذا أهون، هاي الطريق أسهل ولا أصعب؟
0: التلقين السمعي هو بيطور عندك السمع المطلق، بيطور عندك الأذن الموسيقية، بيطور عندك كثير أشياء، إنك تفهم المقامات بشكل أسرع، إنك تشخص المقام في أي مقطوعة. ولكن افتقار التعليم الأكاديمي هو بيحددك إنك تمشي مع أوركسترا أو مع تخت لما عندنا أوراق نوتات. فأفضل دائما أنت تدمج إن يكون عندك الأذن الموسيقية وإنك تكون أكاديمي. أنا بحكم الوقت والتعليم ما فتت في غمار التعليم الأكاديمي الموسيقي بشكل تنويت وقراءة النوتة. أنا بتعليم ذاتي مرة فتت على قراءة النوتة، ولكن لما أنت بتمارسش هاي القراءة ما بتقوى فيها. فالتعليم هو كان السمعي، تلقين سمعي. هيك أنا تعلمته عن طريق سيدي الله يرحمه، وهيك أنا استمريت في تعليم الناي. لما نقلت من الشباب للناي أنا نقلت لعالم موسيقي تاني، وشوي شوي التعليم بمعظمه كان ذاتي.
1: تشارك أحيانا دكتور أنت؟
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
3: في اي بليس. تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. نبت 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد.

0: الوقت الجديد يوفر باستهلاك الوقود الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أصيب 3 شبان في الثلاثينيات من العمر بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار في مدينة الطيبة. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى مئير في مدينة كفر سابا لتلقي العلاج. بدورها صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أنقذت طواقم الإنقاذ والفرق الطبية 4 أشخاص جرفتهم المياه إلى عمق بحيرة طبرية أثناء تواجدهم على فراش هوائي قابل للنفخ. ووفق الطواقم الطبية رصد أحد الأشخاص الذين كانوا يمارسون نشاطا رياضيا المجموعة وأبلغ عن حادث الغرق لتصل إليهم طواقم الإسعاف بواسطة قارب وتنقلهم بعد ذلك لتلقي العلاج. أعلنت شرطة تقديم تصريح مدعي عام ضد 3 مشتبهين بينهم قاصر في جريمة قتل محمد كساب حميد البالغ من العمر 35 عاما في مدينة أم الفحم مطلع شهر يوليو تموز الماضي. قالت الشرطة إن مسرح الجريمة تعرض للعبث وإخفاء الأدلة، فيما تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم الاثنين القادم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام. أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح متوسطة إثر تعرضه لصعقة كهربائية في بلدة عرعرة في النقب. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب ونقلته إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق الخارجية الباكستانية تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الدول الثلاث جميعا. وتشمل الاتفاقية توسيع التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، فيما أكدت إسلام أباد أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على جماعة الحوثي بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة منذ صباح اليوم باتجاه معسكرات موالية للسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت. يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات والضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين وتحديدا في منطقة مأرب. إذ وكانت شبكة CNN قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها فصائل عراقية بالتعاون مع جماعة الحوثي، وذلك بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني استنادا إلى تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن الحرب مع إيران

ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، لكنها ستواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية. أعلن نائب يوف سيغالوفيتش استقالته من الكنيسة ومغادرة حزب يش عتيد بعد 7 أعوام من النشاط البرلماني، في ظل اتصالات بشأن احتمال انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. قال رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس لراديو الناس إن استقالة سيغالوفيتش قبل التوصل إلى اتفاق تعكس استقامة تستحق التقدير. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا حتى ساعات المساء، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. ختام الموجز، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقك

0: جملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: اي بلاي.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

راديو الناس.

0: رنجرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شاكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شاكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد ثلاث مناشف ب45 شاكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شاكل، برايات حديد 24 براي ب10 شاكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
7: ايه تعم بلشها هيك.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة نجاح.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059

0: 2-4-4-4-5-6 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط. لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وعليكم التفاصيل. أصيب 3 شبان في الثلاثينيات من العمر بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم للطعن في مدينة الطيبة. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى مئير في مدينة كفر سابا لتلقي العلاج. بدورها صرحت الشرطة أنها بشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. انتشرت فرق الإنقاذ 4 أشخاص بعد أن جرفتهم المياه إلى عمق بحيرة طبرية، وذلك بعد أن لاحظ الأمر 2 أشخاص تواجدوا على الشاطئ. وبعد إنقاذهم وتقديم العناية لهم، نقلت الفرق الطبية إلى المستشفى المصابين لاستكمال العلاج، فيما وصفت حالة 2 منهم بالمتوسطة بسبب تعرضهم للجفاف. أعلنت الشرطة تقديم تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين بينهم قاصر في جريمة قتل محمد كساب محميد البالغ من العمر 35 عاما في مدينة أم الفحم مطلع شهر يوليو تموز الماضي. وقالت الشرطة أن مسرح الجريمة تعرض للعبث وإخفاء الأدلة، فيما تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم 2 القادم تمهيدا لتقديم لوائح الاتهام. أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح متوسطة إثر تعرضه لصاعقة كهربائية في بلدة عرعر في النقب. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب ونقلته إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق الخارجية الباكستانية، تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيعد هجوما على الدول الثلاث جميعا. وتشمل الاتفاقية توسيع التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، فيما أكدت إسلام أباد أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على جماعة الحوثي بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة منذ صباح اليوم باتجاه معسكرات موالية للسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت، وذلك مع استمرار الهجمات والضربات المتبادلة بين الحوثيين والجيش السعودي وخصوصا في منطقة مأرب. هذا وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها فصائل عراقية بالتعاون مع الحوثيين بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، وذلك استنادا إلى تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة لكنها تواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية. أعلن نائب يوف سيغالوفيتش استقالته من الكنيست ومغادرة حزب يش عتيد بعد 7 أعوام من النشاط البرلماني في ظل اتصالات بشأن احتمال انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. وقال رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس لراديو الناس إن استقالته قبل

التوصل إلى اتفاق تعكس استقامته وتستحق التقدير. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا حتى ساعات المساء، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. ختام الموجز، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: جهاز بطاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريال ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: جملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لمدير

0: مختارة، السيارة العائلية الممتعة C3 Aircross، السيارة العائلية C4X والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: اي بلاي

0: خاضع لشروط الحملة.
1: من وإحنا وصغار دايما والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
7: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أصيب 3 شبان في الثلاثينيات من العمر بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم للطعن في مدينة الطيبي. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى مئير في مدينة كفر سابا لتلقي العلاج. بدورها صرحت الشرطة أنها بشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. انتشرت فرق الإنقاذ 4 أشخاص بعد أن جرفتهم المياه إلى عمق بحيرة طبرية، وذلك بعد أن لاحظ الأمر 2 أشخاص تواجدوا على الشاطئ. وبعد إنقاذهم وتقديم العناية لهم نقلتهم الفرق الطبية إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما وصفت حالة 2 منهم بالمتوسطة بسبب تعرضهم للجفاف. أعلنت الشرطة تقديم تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين بينهم قاصر في جريمة قتل محمد كساب محميد البالغ من العمر 35 عاما في مدينة أم الفحم مطلع شهر يوليو تموز الماضي. وقالت الشرطة أن مسرح الجريمة تعرض للعبث وإخفاء الأدلة، فيما تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم الاثنين القادم تمهيدا لتقديم لوائح الاتهام. أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح متوسطة إثر تعرضه لصاعقة كهربائية في بلدة عرعرة في النقب. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب ونقلته إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق الخارجية الباكستانية تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الدول الثلاث جميعا. وتشمل الاتفاقية توسيع التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، فيما أكدت إسلام أباد أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على جماعة الحوثي بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة منذ صباح اليوم، وذلك باتجاه معسكرات موالية للسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت. ويأتي ذلك مع استمرار الهجمات بين الجيش السعودي وجماعة الحوثي وخصوصا في منطقة مأرب. وكانت شبكة CNN قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها فصائل عراقية بالتعاون مع الحوثيين بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني استنادا إلى تقارير استخباراتية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة لكنها تواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية. تتجه حركة الطيران في مطار بن غوريون إلى انتعاش إضافي خلال الأسبوع أو الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت 2 شركات طيران دولية وإسرائيلية عن استئناف رحلاتها. ومن أبرز التطورات المرتقبة عودة شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية التي ستستأنف رحلاتها إلى البلاد اعتبارا من 8 سبتمبر أيلول المقبل إلى جانب شركات أجنبية إضافية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا حتى ساعات المساء، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: اجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف في سونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً. ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أقرت الفرق الطبية وفاة شاب في الثلاثينيات من العمر جراء حادث طرق ذاتي وقع في مدينة القدس. وكانت الفرق الطبية قد نقلت الشاب المصاب عقب وقوع الحادث إلى مستشفى هداسة هرتسوفيم وهو في حالة حرجة، ولكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع الأطباء إلى إقرار وفاته. انتشلت فرق الإنقاذ 4 أشخاص بعد أن جرفتهم المياه إلى عمق بحيرة طبرية، وذلك بعد أن لاحظ الأمر 2 أشخاص تواجدوا على الشاطئ. وبعد إنقاذهم وتقديم العناية لهم، نقلتهم الفرق الطبية إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما وصفت حالة 2 منهم بالمتوسطة بسبب تعرضهم للجفاف. أصيب 3 شبان في الثلاثينيات من العمر بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم للطعن في مدينة الطيبة. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى مئير في مدينة كفر سابا لتلقي العلاج. بدورها صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة تقديم تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين بينهم قاصر في جريمة قتل محمد كساب محميد البالغ من العمر 35 عاما في مدينة أم الفحم مطلع شهر يوليو تموز الماضي. وقالت الشرطة إن مسرح الجريمة تعرض للعبث وإخفاء الأدلة، فيما تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم 2 القادم تمهيدا لتقديم لوائح الاتهام. أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح متوسطة إثر تعرضه لصاعقة كهربائية في بلدة عرعرة النقب. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب ونقلته إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق الخارجية الباكستانية، تنص هذه الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الدول الثلاث جميعا. تشمل الاتفاقية توسيع التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، فيما أكدت إسلام أباد أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على جماعة الحوثي بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة منذ صباح اليوم باتجاه معسكرات موالية للسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت. يأتي ذلك مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الجيش السعودي والحوثيين وخصوصا في منطقة مأرب. هذا وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها فصائل عراقية بالتعاون مع الحوثيين بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، وذلك استنادا إلى تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة لكنها تواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية. تتجه حركة الطيران في مطار بن غوريون إلى انتعاش إضافي خلال الأسابيع المقبلة بعد أن أعلنت 2 شركات طيران دولية وإسرائيلية عن استئناف رحلاتها. ومن أبرز التطورات المرتقبة عودة شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية التي ستستأنف رحلاتها إلى البلاد اعتبارا من 8 سبتمبر أيلول المقبل، إلى جانب شركات أجنبية إضافية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا حتى ساعات المساء، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: شوفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: كونسرت مع الياس مرجية.
6: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
7: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
6: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
8: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
9: الله
8: ده
9: الله،
8: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
6: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. سهلي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
2: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
3: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
4: الحمد لله رجعوا بعد سنه. الصراحه انا كنت ناس الموضوع. فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك وللطاقم اللي معك ساعدوا. فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
3: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
5: تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا،
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله قال لي
3: ده
4: الله.
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع. احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. أصيب طفلان يبلغان من العمر 4 و6 سنوات بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع تراكتورون قرب أحد شواطئ مدينة أجدود، كما أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة في ذات الحادث. هذا وقدمت فرق الإنقاذ التي تواجدت على الشاطئ الإسعافات

الأولية للمصابين في المكان قبل نقلهم إلى مستشفى السوطة في أشدود لتلقي العلاج. أقرت الفرق الطبية وفاة شاب في الثلاثينيات من العمر جراء حادث طرق ذاتي وقع في مدينة القدس، وكانت الفرق الطبية قد نقلت الشاب المصاب عقب وقوع الحادث إلى مستشفى هداسة هراتسوفيم وهو في حالة حرجة، ولكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ما دفع الأطباء إلى إقرار وفاته. انتشرت فرق إنقاذ 4 أشخاص بعد أن جرفتهم المياه إلى عمق بحيرة طبرية، وذلك بعد أن لاحظ الأمر 2 أشخاص تواجدوا على الشاطئ، وبعد إنقاذهم وتقديم العناية لهم نقلتهم الفرق الطبية إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما وصفت حالة 2 منهم بالمتوسطة جراء تعرضهم للجفاف. أصيب 3 شبان في الثلاثينيات من العمر بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم للطعن في مدينة الطيبي. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى مئير في مدينة كفر سابا لتلقي العلاج. بدورها صرحت الشرطة أنها بشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح متوسطة أثر تعرضه لصاقة كهربائية في بلدة عرعرة في النخب. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب ونقلته إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق الخارجية الباكستانية تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الدول الثلاث جميعا. وتشمل الاتفاقية توسيع التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، فيما أكدت إسلام أباد أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على الحوثيين بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة منذ صباح اليوم باتجاه معسكرات موالية للسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت. يأتي ذلك في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين الجيش السعودي والحوثيين وخصوصا في مأرب. هذا وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها فصائل عراقية بالتعاون مع الحوثيين بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، استنادا إلى تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لا تستطيع مواصلة المواجهة طويلا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة لكنها تواصل تعزيز مخزونها بإمدادات إضافية. تتجه حركة الطيران في مطار بن غوريون إلى انتعاش إضافي خلال الأسابيع المقبلة بعد أن أعلنت عدة شركات طيران دولية وإسرائيلية عن استئناف رحلاتها. ومن أبرز التطورات المرتقبة عودة شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية التي ستستأنف رحلاتها إلى البلاد اعتبارا من 8 سبتمبر أيلول المقبل إلى جانب شركات أجنبية إضافية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا حتى ساعات المساء، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. ختام الموجز، أترككم مع برنامج كونسرت والزميل الياس مرجي. إلى اللقاء.

تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل

0: كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

الموسيقى أصل والطرب كمان كتاب. تعرفوا في مدن وفي بلاد من عندها طلع أصوات كانوا كأنهن مرسلين لحتى يوصلوا لنا هذا النغم والطرب بأجمل وأبهى صورة لإلو وبأجمل الأصوات لحتى نستمتع ونسلطن. كمان نعرف أن الموسيقى عبارة عن تناقل النغم ما بين أجيال بعد أجيال، كأنه موروث موسيقي بلش في مرحلة من هالزمان ما راح يخلص. والكاسيت مثل دائما معكم أنتم والمسجل معاي. تعالوا نسلطن وننطرب بهالساعة في كونسرت، نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوار الطرب.

مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت وراديو الناس بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية، أنتوا معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان حابين تكونوا فيه أو أنتوا موجودين فيه. اسمعونا بجودة ممتازة، على الصوت قد ما بتقدروا. وهاي الساعة الفرصة الحلوة بتقدروا تشاركوني فيها كمان بمزاجكم أنتوا في كونسرت. تبعتوا لي رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا هو الرقم. أما الساعة اليوم فهي ساعة طربية بامتياز، ويمكن من خلالها ممكن عن جد نربط شوية الخيوط في بعض، نتأكد أنه بالآخر الصوت هو نعمة من عند رب العالمين. أما بالإضافة للصوت لازم يكون في ثقافة موسيقية موسوعة، والأمثلة راح تكون خلال هالساعة ما بين قدس الطرب وملك الخدود الحلبية، نعرف الأصل والفصل وشوية هيك تاريخ. والمحطة الأولى من عند فنان رحل عنا اسمه هيك منور مثل مصباح، خلطة من الطرب والإرث الموسيقي اللي ما بيخلصش، مثل هيك نبع بفيض كتير من الطرب والصوت نظيف بيور. يمكن الأهم من هيك ثقافة وذوق فني وكلام بعب الراس، واللي إحنا بهذا الوقت بأمس الحاجة لهيك شخصيات فنية، لكن من خلالها نرجع للجذور ولأساسات صحيحة في الذوق الفني.

0: كمان خلال الكونسرت. صباح فخري هو المصباح اللي قلت عليه منور ملك الخدود الحلبي. ما كانش بس صوت بغني وبسلطن الحلو، كان مثقف قارئ عن الموال وأنواعه، القد وشو معناه، من وين أجا، كمان كان باحث في التراث الموسيقي بكل معنى الكلمة. وبالنتيجة هذا الصوت نتاج كل هاي العوامل اللي حكيتها بس قبلهم. صوته هو نعمة من عند الله، بس هو عرف يصونها. ملك الخدود الحلبية صباح فخري، رح نسمعه بيحكي عن طفولته، شو أول إشي حفظه من والده.
1: طبعا البداية أول شيء حفظته هو القرآن الكريم، وأنا في سن مبكرة طبعا لم أحفظه غيبا، ولكن قراءة، قراءة صحيحة وسليمة، كنطق ولفظ. يوم من الأيام كنا عايدين المنزل، قال والدي لوالدتي هاتي البشارة يا أم عبده، أخي الكبير اسمه عبد الهادي، قلت له خير إن شاء الله، قال لا صباح حفظ القرآن. من هون بدايتي كنطق كانت وككلمة أساس صباح فخري. أما من أين أتى الغناء؟ والدي شيخ، وكان في هناك حلقات للأذكار، فكنت أحضر أنا حلقات الأذكار وأستمع للمنشدين في حلقات الأذكار، وكانوا من الناس المنشدين القادرين والمتعلمين المتفقهين. وحفظت، بدأت أحفظ من الصغر هذه الألحان وهذه الأنغام، ولا زالت في ذاكرتي.
0: هذا صباح فخري اللي بيحكي عن بداياته وكيف اكتشف والده أبو عبده. أما عن تسميته من محمد صباح أبو قوس، راح نتعرف من وين أجت كنية فخري. اسمه صباح فخري،
1: منيت بحفل عام 1940.
2: نعم. وكان الاسم آنذاك،
1: أنا اسمي بالله آنذاك محمد صباح، كنية أبو قوس. اختصارا ما يقولوا أبو قوس، لأنه كموسيقية لفظ ما يقولوا الكنية، محمد صباح أسلس. إلى أن دخلت الإذاعة في عام 47 وداومت على المعهد الموسيقي العربي الشرقي أنذاك، دخلت درس عامين. كان مؤسس المعهد فخري بيق البارودي، الأديب والشاعر الوطني الكبير والمربي، كنت باعتبار أنه أنا يعني كان صوتي أجمل المجموعة، فتوسموا فيني الخير وسأكون لي شأن فني. المهم فحب فخري بيق يعطيني اسمه، وزاع الدكتور صباح الأباني في إذاعة دمشق، قالوا أراد النائب الكريم فخري بيق البارودي أن أتبنى المطرب محمد صباح
2: وهو
1: ويعطي لخبو. نعم. نعم. فنقدم لكم المطرب صباح فخري.
0: وإحنا منتوسم خير في صباح فخري أو محمد صباح أبو قوس، كل هالأسماء هي منبع بفيض من الطرب والكلام اللي بعبر الراس زي ما قلت. والبداية من عند صباح فخري، خمرة الحب اسقنيها. ولكل مين حاب يشاركني على واتساب راديو الناس ابعتولي
3: خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني خمرة الحب

هدوم ملك الخدود الحلبية صباح فخري. سمعنا عن بداياته عن تسميته صباح فخري. لكل مين حاب يشارك بهاي الساعة نعبي الراس بعتولي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. بعتولي حابين نسمعوا كمان قدود وكمان قدود لأنها ما بتخلص زي ما قلت في موعد للأرشفة من بداية الزمان.

طبعا الحلقة مش بس كمان ملك القدود فيها، فيها كمان قديس الطرب وديع الصافي. وإذا حكينا عن موسوعة أو باحث في الموسيقى صباح فخري، مش بس مغني أو مطرب، فوديع الصافي هو سميع تقيل، بسمع صح، بكفي شهادة عبد الوهاب بصوته. رح نسمع كواليس.

0: صباح فخري الجدول منبع من الطرب من السلطنة. سمعنا عن بداياته وعن اكتشاف أبو عبده لإله والده أبو عبده. كمان مش خمرة الحب بس يعني حافظينها بصوت صباح فخري في مجموعة أغاني بعد من الخدود الحلبية طبعا ومن الأغاني الشعبية من حلب رح نسمع بعد شوي، كمان عن وديع الصافي وكواليس علاقته بعبد الوهاب. جدول مليان مي نبع من الطرب.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: يعني إذا طوال هيك باخدكم لنسمع مجموعة من الأغاني بين القدود والأغاني الشعبية. أول عشرة محبوبي، ماني يا حبيب ماني، كنت بزماني سلطان زماني، برهوم يا برهوم، ميلي علي ميلي. بس لا، في شوية كواليس قبل رح نسمعها. أو عمليا احنا بنعمل زي أبديت تحديث لكتير من هالأغاني لمنبعها حلب، لخلطة ما بين القدود.

عود الأغاني الشعبية في الموروث الغنائي العريق. على فكرة مش كل الإرث نحكى بالماضي، في أصوات اليوم بعدها ماسكة فيه في إيديها، عم بتعيدوا للسمع بطريقتها بقالب جديد ونفس شبابي. واحد من الفنانين هو مجد الجباعي، صوت سوري شاب عاشق للطرب، ما ترك القدود ولا بدل روحه بس لبسها زمانه. مجد بغني بكلاسيكيات الذهبيات من الأغاني الشعبية والقدود الحلبية من على مسارح الإمارات مع فرقة النيو طرب في دبي. رح نرجع ونسمع منه هالخلطة من الأغاني الشعبية والقدود الحلبية مع موال في البداية. اسمع.

تحسوا الألحان كأنها هيك فن تعبير عن كل حرف مش بس كل كلمة. دوزن مجد الجباعي وصلي من قلب حلب من حواري حلب. أول الأغاني أول عشرة محبوبي تعال نسمع.

0: مجد الجباعي من خلال كمان حلب ستوديوز من على مسارح الإمارات بغني وصلي حلبية لكل مين حابب يشاركني كمان باختيارات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس يلا
1: يلا روح
0: رقم الواتساب 050-557-3999
1: يلا سوا يلا الله
0: وعلى سيرة الأغاني أكيد بنتذكرها دائما ونسمعها دائما بأفراحنا مناسباتنا الحلوة بالمناسبة كمان بارك لكل مين بيحتفل بزفاف خطبة كل المناسبات هالأغاني موجودة بأعراسنا

الأغاني سمعناها كتير كمان من صباح فخري من شادي جميل, كمان من فنان سوري بشبه كتير صباح فخري اسمه بدر رامي, خلطة ما بين الرقصة والشادي.

كنت بزماني سلطان زماني يعني من أكتر من غناها شادي جميل كمان فنان في القدود الحلبية والأغاني الشعبية من حلب برهوم يا برهوم تحية مني لروح والدي

شكرا لمشاركتكم على واتساب راديو الناس. كل من طلب يسمع لوديع الصافي قديس الطرب رح نسمع بعد شوي مجموعة لقاءات كواليس وأغنية

ما تستغربوا كمان هالأغنية ميلة علي ميلة، هي من الأغاني الفولكلورية السورية المشهورة. حتى لكنتها شوي من جنوب سوريا إذا لاحظتوا.

0: Koncert Mahalje Zmarzyji.
1: يعني من الأغنية الأخيرة الفولكلورية ميلي علي ميلي، في قصة وفي كواليس

0: شويه كواليس رح نسمع من ايمن رضا الممثل السوري اللي هو كمان من اصل عراقي. لك هالخلطه هي سر نجاح الاغنيه وشعبيتها.
1: ميلي علي ميلي يا ام الزنار ميلي، هي غنيه مفقشه يعني، عرفتي شلون؟ بالاساس يعني عم يطلب منها انه تميل عليه، وفيها رقص وفيها غنج وفيها كذا، بس بتخص المنطقه يعني. بس هي كل العالم تقبلوها، مين ما بيقبل انه ميلي علي ميلي؟ كل العالم بده ميلي علي ميلي يعني. فلذلك هي الكلمه وقعه كيف
2: منبتها،
1: كيف عرفتي شلون؟ بساطتها الادب اللي موجود فيها يعني، ما في خروج عن الادب بهي الاغاني، فكانت تعمل
2: ايه طبعا
1: ايه ما في خروج.
2: شو رايك نشوف فيديو على الشاشه؟
0: هذا كان ايمن رضا، شوي هيك شرع عن الكلام. طيب هسه مرجونا عند قديس الطرب وديع الصافي. كمان الصافي هي كناية عن صفاء صوته. قديس الطرب سميه تقيل، سمع عبد الوهاب كوكب الشرق، واكتسب من خلالهن الثقة مش بس في موهبته في الغناء، إنما كمان بالنغمة الصح والنعمة اللي الله أعطاه إياها من خلال صوته، واللي استثمر فيها وحافظ عليها حتى بكل بساطة. وقت ما انقطعت الكهرباء بواحدة من حفلاته في مصر استمر يغني بدون لا مايكروفون ولا إضاءة. تعال نسمع هالكواليس من عندي وديع الصافي.
3: حصل في مصر كنا عند محل للأخ كمال مجاهد، فانقطعت الكهرباء عموما، الكهرباء اتقطعت، فغنيت كملت، بس قلت لهم ملاحظة.

0: الإخوان الموسيقيين خففوا العزف يعني وطوا صوت
1: الآلات
0: عشان يسمعوا الناس أوضح. كملت الوصلة ساعتين يعني من غير ميكروفون والناس كانوا سمعوني زيادة وفي أدب وكانوا ممنونين
1: واستمتعوا.
0: شعب طيب شعب عريق شعب مصر بلد العمالقة الفن.
2: وديع الصافي بيوصف في مصر في بلد العمالقة وعنها العمالقة وبالتحديد محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال وكواليس اللي جمعته مع عبد الوهاب بعد ما غنى في العام 1957 وسجل موال ولو. شو الكواليس اللي كانت عن نسمع من وديع الصافي بنفسه؟
0: إيه ده عزيزي سنة 57
1: نعم
0: سجلت الولو ورحت على أمريكا سنة 85 فرجعت بعد سنة فبيجي صاحب المحل جورج متر المر بيخبرني هالخبرية بيقول لي اجى الأستاذ عبد الوهاب على المحل وسمعناه ولو هي أغنيتك الجديدة طلع. الأستاذ عبد الوهاب معروف عنه ومشهور عنه بالذات في نغم النهواند ملكه فيه حقيقة.
1: نعم
0: النهواند في له بقلبه شيء نتعة خاصة هيك النغمة فهيدي الولو نهواند عم يسمعوا اياها بالمحل فات على المحل لجوا على المكتب وسمعوا اياها ضرب على راسه يا مجنون يا وديع يا حبيبي وديع يا مجنون يا الله يا مجنون يا مجنون شوفي قال له ليه قال له ده عرى النهواند خلاص ما عادش في نهواند
1: بدنا نسمع عن النهواند يا ابو فادي
0: فغير سفرته كان هو بده يسافر على مصر لما قالوا له وصل من اسبوع يا حواله بلبنان رجع غير التيكت وراح من لبنان على بيروت تيشوفني خصوصي ويهنيني بالولو.
2: هاي الكواليس اللي كانت ما بين عبد الوهاب وبين وديع الصافي لما حكى له عريت النهواند يا وديع. تعال نسمع وديع بواحدة من المواويل اللي أنا كتير بحبها كمان بصوته وديع الصافي كل أداء صوت له هو أداء نادر.
3: حواري الحبة قلبي ما هو دايل وهبنا القلب للغوالي ما هو دين دين الحلة للفرقة ما هو دين ولا نص الشرع في أغلى الكتاب
4: أسلم

0: لعنك يا قلبي يا قلبي تنهد النهدي ملو فيك وغير ملوعك حصة ملو فيك يا قلبي يا قلبي انتو قلبي يا قلبي تنهد النهدي ملو فيك وغير ملوعك حصة ملو فيك يا كاس الحب عزالي ملو فيك الضنا وما عاد خمر الوصل طايح
1: هاد وديع الصافي بواحد من المواويل اللي أنا كتير بحبها بصوته بس زي ما قلت دايما اللي بنسى أصله لا فيه ولا بفنه وهيك ودع الصافي واسمعوا شو حكى عن جده أبو بشارة
2: نعم. كانت ريحته في تراب الأرض شرواله بس هيك يهزه لقي في زهور وفي ريحين وتراب الأرض أبدا سبحانه وشوارب الحلوين تعلمت كل ما هو خير صوتيا يعلمني كيف غني وافتح صوتي كنت بعدني صغير أنا طبعا أخذت منه كل الجملات هذه منه العتابة وكسرت المجانة وكذا قال لي تقبرني هاي كسرت المجانة تعلمك عليها بنحكي بالقاف نحن
1: كتار كرموا وديع الصافي بصوت منهن بالحمزين اسمعوا الموال

من حمزين بكرم ودع الصافي بطريقته. هو زي ما قلت مش أول مرة بنسمع من حمزين في كونسرت، بالذات في كمان مواويله، هاي الأغاني الشعبية الموجودة.

هذول بسموه المخمس المردود، الشطر اللي فيه خمس كلمات لهيك هو مخمس، أما هو مردود لأنه الشطر الثاني برد على الشطر الأول بالضبط كيف احنا سامعين.

هدوه هادي ضو بمدلي بلشها في دار الدوري عالداير يا ست الدار المخمس المردود عم تطلبوا مني كمان نسمع شفتك يا جفلة عن قصتها وكواليسها إذا كان في وقت ممكن نسمعها أو نسمع قسم منها

هالساعة كانت سهرة مديانة من الحب كمشات نغمات وسلطنة وأهات وأوف وميجنة قدود حلبية جمعنا فيها بين قدس الطرب طبعا صباح فخري ملك القدود الحلبية مجموعة من الأصوات منهن كرمناهن ومنهن كرموا عملاقن من المطربين على النغمات الحلوة رح نختم كمان كونسرت أنا وإنتو ما بين أيام البث أحد أربع وجمعة الساعة 8 المساء أو السبت الساعة 9 المساء دايما كونوا على السمع. كنت معكم الياس إبراهيم مجيب بالإعداد والتقديم نلتقي بالحلقة الجاي ولما بيسألونا ليش الموسيقى لغة قلولهن الموسيقى لغة بفهمها كل الناس. منشوفكم على خير.

0: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات دبك 9 جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3 ب10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل يوميات الطالب ب6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل رزمة ورق A4 ب15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: بدي واحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أعلن الحبك وفائي ورهني

0: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: اي بليس، نشتري ايباد وماك بوك ابتداء من 4649 شيكل ونحصل على ابل بنسل هديه، وبالاضافه ل 6% تخفيض خاص للطلاب. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

0: بيبي. الله رامي حلو.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

حبيبي يا حبيبي جمعنا الهوى. يا حبيبي انه انا عامل حفل للمطربين. اللي ما بيعرف يغني وصوته مش حلو يرفع ايده. مالك انت عم تغنوا من عندك لتي أربعة.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.